0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظه وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
0: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا: انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي مثلا، انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده

ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء. مستني حضرتك تقع فيه بكل أريحية.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ مليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا؟ انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر. وكانت جزء من لعبة، لعبة اسمها خد وخد، الأول خد عطاء وبعدين خد أذى.
1: دكتور محمد طه بيقول أنه مهم أوي نعرف أن اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها أو ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف أنه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الأم وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب، بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الالعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول الدكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم، وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده اوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقول لنا يدينا كده فيها ايه بقى.
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا، وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية، ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بتعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، اناني، متسلط، مسيطر، ولاب لاب، وساعات بيخني او بيعرف واحده عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف ان ده صعب جدا واحيانا مستحيل، لكن في الحقيقه بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعانه ولا شهامه، بيكون في معظم الاحيان جاي علشان يثبت انه صح او يفشل قصه العلاج دي من اصله، او جاي تحت الضغط من مراته او اهلها او بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى يا دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتة في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده الدكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقه اللي هو يعني انا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده انا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه انه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله او يشاركه او حتى يرد عليه. بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر ان هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار او حرق كارت العلاج في الاول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات. بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعامل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانيه، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يعيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: تكرريش.
1: لسه مكملين كلامنا في لا بطعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع احاط امل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، او اللي كل شويه بيبعد ويقرب، او اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجه وهي ما زالت مثلا مصره انه لسه في امل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
2: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
1: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل، حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر مش أنا الراجل.

ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟

سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق، ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين بيقول لك كده ايه.

0: ان انا اخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءً. قوليلنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: بس. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية أحب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها اهو، اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: هرب منهم لو بحر هعوم لو مليون مرة وقعت هقوم.
1: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي. بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
2: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لا بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا، مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لأ ولأ ولأ والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: وأنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة

0: حياه واعافر فيها باجي في وقت بلاقي نفسي
1: بفصل
0: بفصل وبدوخ وبتعب وبحس نفسي لا لا لا انا فعلا مش قدها وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني اصعب, لان الحل التاني اني ان في جزء من الانسحاب اللي هو طب انا مش قدها مش لاعب. وانا مش لاعب ديت نوع من انواع السلبيه العاليه جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وانا مش عايش وانا مش موجود جوه اليوم.
1: صحيح.
0: وده مرارها اصعب من تعب ومرار والم التحدي والمعافره.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي فيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني فيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلاً أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معاه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلاً اليأس أصلاً ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره، مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: مش موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان ما اتضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطه انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا, والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا, شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايزه اسالك سؤال كده, بيقول في الاغنيه العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش, هو الخوف ممكن ياثر في عمري؟
1: الخوف موجود والانسان من حقه يخاف. انا بحس اوقات ان الخوف ده حق, لاني لو ما خفتش بالطريقه الطبيعيه, انا عايزه اتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي, انا عايزه اتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي ادراك ان القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف ان النار بتلسع وابعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل, ده حماية, ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. اسيها عنه على الحتة المعنوية. الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: ايوه.
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى, انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده, تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه, تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني. خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني,
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين,
1: يلا بينا.

0: يا رولا خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه، يعني هل الحياة أخدها لوحدي ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده، مش هقول ان احنا مش هنغلط ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى, لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بت بت بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمش، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لان اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير. أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي؟ طيب بدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. لاني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل. لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي.
0: صح جدا.
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمي أنا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن ياريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها، مش عيب. ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انه حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه. فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب مادام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي تعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في دماغي.
0: انا الحقيقه يعني اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين، عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا.
0: انا مبسوطة انك كنت معايا،
1: وانا كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا.
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقب طعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: بعد الروح. ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكر البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكله مع فرق السن او الثقافه او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياه ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزه تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول. ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق، وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق، ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الايام ويخفف من حدة الليالي، الامل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك امل انك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك امل انك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك امل ان زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك امل ان سكارليت مش عارف ايه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. انت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانية، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش. حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بتعمل فلامانكو الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع حاطه أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: هتقولي هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او ملهاش، او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى انا هطمن لاني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعه بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: انا ما بتستناش.
1: ايوه فانت خلي بالك مني، يعني انا معروف عني كل الناس عارفه ان انا عندي الاون ما عنديش الاوف. فيعني انت اللي هتفرملي ده برنامجك وانا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الاسئله هتبقى شكلها ازاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيره لعدم مواجهه المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوه ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعه قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي
0: بجزاتي. لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: أسكي. لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحتة دي فيها أمل غريب كده، إزاي يجيب الأمل؟
1: أنا قبل ما أقولك إزاي نجيب الأمل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. أو استعارة، بس إحساس عالي جدا. أني أتلامس مع الحياة. خضار الشجر ده الحياة.
0: أيوة.
1: مفيش شجرة فيها حياة وما تكونش خضرة. مفيش شجرة تحسي أن فيها ثمر وجميلة غير لما يكون وصل لها مية، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضرة يبقى هي الحياة. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: and I hope. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جداً ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما روحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطه انك معايا حقيقي،
1: وانا ايمي جدا، والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا، شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايزه اسالك سؤال كده، بيقول في الاغنيه العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش، هو الخوف ممكن ياثر في عمري؟
1: الخوف موجود والانسان من حقه يخاف. انا بحس اوقات ان الخوف ده حق، لاني لو ما خفتش بالطريقه الطبيعيه، انا عايزه اتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، انا عايزه اتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي ادراك ان القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف ان النار بتلسع وابعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. اسيها عنه على الحتة المعنوية، الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: أيوه.
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى، انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده، تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه، تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا، اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني،
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودولت حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخده الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير، ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا،
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا، لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا، هو اللي بيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون، موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش، وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش، فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه، بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده، يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي، لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف يعني. بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف، لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكله، لاني خلاص هو مات، مفيش اي تانيب منه، مفيش اي حاجه بت بت بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه، فخلاص بعمل كل حاجه وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجه.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان أحقق جزء من اللي أنا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس أني عايز أتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لأني في حاجة تاني أنا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز أكمل لغاية ما أوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل أي حاجة، ممكن أفضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحته اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحته دي بعرف اعملها ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا

الأمل، برافو عليكي، جملة جميلة جدا. بصنع أنا الأمل بإيدي، مش بدور إزاي حد يجيبهولي أو بعافر بشكل فظيع وبتعب وبإجهاد علشان أوصله، لا أنا خلاص بقت سهل عليا أصنع الأمل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمي أنا.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن ياريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع لأ عنها، مش عيب. ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه
1: نعم.
0: رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما أتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول.
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين،
0: لوقت معين.
1: لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها حتى اللي مفروض عليا مش هغيره، لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي تعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في دماغي.
0: انا الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين، عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطه انك كنتي معايا النهارده جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعه خبره غريبه وعجيبه وجميله.
1: شكرا يا امي، شكرا حبيبتي،
0: انا مبسوطه انك كنتي معايا
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقه جدا.
1: شكرا.
0: يعني مبسوطه ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجه وحيده، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكو في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكر البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده هنقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: تحتفل أيام. ورجعنا لكم تاني وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.
2: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق فكسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: وأقصاؤه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في إن هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس. فحدث كده إيه ولا حرج.
1: وكمان بيقول إن الستات اضطرت إن هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الألعاب النفسية لمجرد إن هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة إن الكنترول دايما في إيديهم، وفي حين إن هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في إيديهم، والاتنين طبعا في الآخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الآخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا إيد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أيوة. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. يعني أنت اللي هتفرميلي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يتعيش قد الحياة يتموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيره لعدم مواجهه المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوه ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعه قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله.

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتى الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتى الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجع لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني يعني.
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده.
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان
1: جدا
0: ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطه انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا. شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايزه اسالك سؤال كده. بيقول في الاغنيه العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش، هو الخوف ممكن ياثر في عمري؟
1: الخوف موجود والانسان من حقه يخاف. انا بحس اوقات ان الخوف ده حق، لاني لو ما خفتش بالطريقه الطبيعيه، انا عايزه اتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، انا عايزه اتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي ادراك ان القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف ان النار بتلسع وابعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى، انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده، تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه، تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني. خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني،
0: يبهدلني
1: ويفقدني الامل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير وبالذات في مراحل معينه من عمري وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: وهاي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لأ في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. Yeah. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحالة الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكلة, لاني خلاص هو مات, مفيش اي تأنيب منه, مفيش اي حاجة بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمشي، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكره مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لان اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهاده وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقه وبتكتب شهاده وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايره الحياه المفرغه. طب وصلت لايه؟ مسكت ايه؟ ما عملتش ولا اي حاجه. عشان كده انا عاجبني اياك ما تحلمش، ده تحذير، انت لو ما حلمتش انت بتكتب شهاده وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزة السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفة زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبة والارادة هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة اقول لو حد بيبني بيت، فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب بدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل. لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي.
0: صح جدا.
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن يا ريتني قلت لها لأ، وده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما، حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط، وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده، مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها، مش عيب. ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انه حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والامل موقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه
1: نعم.
0: رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما أتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها حتى اللي مفروض عليا مش هغيره، لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي إيمي يا مشجعيني.
0: واو دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي, ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد, أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه, ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا, فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده منبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه.
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد سوري اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوه.
1: اتخلق. هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنية بتقول. انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال ال الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال ال ال أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو احنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا، لكن أنا ب ب يعني بغذي أنه واحدة. يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، أن هو سبب الشر، أو أن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو أن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي، ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في أغاني. ويا لولا عايزة أسألك سؤال خطر على بالي دلوقتي. أنا بعيش حياتي عادي جدا وفجأة أقول أنا ما كانش قصدي الحاجة اللي عملتها دي، ما كانش قصدي. يعني ليه تقول إن أنا شرير وأنا ما كانش قصدي؟ أنا عملتها بس أنا ما كانش قصدي، فليه تقول إن أنا شرير؟ فهل أنا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر، بس بتحصل. لأن إحنا وإحنا ماشيين، أنا بقول الحياة عاملة زي الطريق، وإحنا ماشيين في الطريق أوقات ما بناخدش بالنا من طوبة، من زلطة بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي إنك كعبل فيها؟ لا، بس اتكعبلت أوريدي فيها. ده بيحصل أوقات معانا. لكن هل مبرر إن لو مشيت في نفس الطريق تاني إني ما خدش بقى بالي إن الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكاية اللي إحنا بنعملها. مش معنى إني أنا عملت حاجات غلط إنها أنا قصدها. في ناس بتبقى قصدها، حطيها على جنب دول، وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالإصرار والتعمد، يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو أنا عملت حاجة غلط أو حاجة فيها شر لنفسي أو للآخرين عن غير قصد، وارد، لأن أنا إنسان وممكن ما أخدش بالي. لكن مش مبرر ليا إني أعيدها وإني أكررها تحت شعار إن من غير قصدي. لا، من غير قصدي مرة على اتنين على تلاتة هتبوخ قوي، هتبقى غلسة قوي، وهتبان إنها كده بقت بقصدك بقى.

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي الكدبه البيضة كده،
1: زي الكدبه البيضة، زي الرشوه، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصه لي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا
1: عيوب، فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من بره، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني موصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفور.

0: غفران من ربنا سبحانه وتعالى في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد
1: مبقاش عندي ذنب
0: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الأرض وإلى آخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فأنا بلاش أستعجل على نفسي وأقول كل شوية إيه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناويه تغير وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحالة دي أنا لازم أقيم نفسي، ده ضرورة لأني ده هيساعدني أشوف نفسي صح وأشوف أنا واصل لفين وأغير إيه ومحتاج أدخل إيه تاني جوه حياتي.

0: اسألك سؤال كده شوية انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شوية. بحس انه انا وانا صغيرة كنت فاكرة ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شوية حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح. وكأنه النضج بيلعب فيا شوية حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيرة مش فاهمة ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغاية سن مثلا سنتين تلاتة عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده. ليه؟ لان هو صغير. بس لما مرة على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة. فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطه في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبره والحياه هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة او في قرارات معينة شوية لفترة اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: أيوة.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. وأوقات المجتمع بيفرض علينا أن احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الأمور يا أمي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقدة من الأسرة، عقدة من الجواز مثلاً.
0: طب وده ما يدينيش دافع أن أنا أغير ده بعدين؟
1: معش كده بقولك بنسبة. ليه بنسبة؟ بنسبة أني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس إنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، إني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده كده لأ، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو أنا كان شعاري طول الوقت لأ أنا مش قادر، أنا مش نافع، أنا عندي
0: كده وهفضل،
1: أنا كده وهفضل كده، أنا عندي الحتة دي ضعيفة، فعليا وعلى نفسي إن إحنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لأ يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لولا آخر سؤال عندنا كده، يعني أنا عايزة أسمع منك إزاي أحب نفسي زي ما هي وأقبلني.
1: انتي معاكي حق ان ده مهم جدا السؤال ده. ربنا خلقني كده سبحانه وتعالى انا متميز، فبصمتك يا امي غير بصمتي، وشكلك غير شكلي مهما تشابهنا، شخصيتك غير شخصيتي، وفي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده متفردين ومتميزين رغم كل عدد البشر اللي جه من اول الخليقه لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، بس كل واحد مش زي التاني ابدا. مهما قصة خلق يخلق من الشبه 40 بتلاقي في اختلافات، حتى في التوأم، التوأم نفسهم بتلاقي فيهم اختلافات. فالفكرة اني لما انا بعرف قوي ان انا شخص متميز لان ربنا خلقني متميز، انا جوايا لازم احب نفسي.
0: يعني موضوع جاي ادراك في عقلي،
1: ادراك في عقلي، والادراك واصل لدرجه مش ان انا حلو، انا جميل، انا كويس، انا ممتاز، انا عندي وعندي، انا افضل من غيري في كذا. لا اوكي، ممكن كل دوت يشكل ان انا اكون بحب نفسي، بس الاعمق من كده ان قيمتي الحقيقيه في ان ربنا سبحانه وتعالى خلقني متميز. فكل ما انا احس بده قد إيه أنا كبشر كإنسان قيمة، مختلف عن باقي الكائنات ومختلف عن أخويا الإنسان التاني.
0: أيوة.
1: متفرد وجاي في زمن متفرد، لأن هو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبني في التوقيت دوت من الزمن. يبقى أنا شخص متفرد، يبقى لو كده يبقى أنا لازم أحب نفسي.
0: صح جدا.

0: يا لولا للأسف خلاص حلقتنا خلصت. يعني أنا متضايقة فعلا.
1: أنا بس أنا بستمتع معاكي جدا.
0: أنا بتضايق لأني بحس أنه يعني
1: لسه عندنا كلام. أيوة لسه. لكن هنرجع تاني مع بعض في كلام في أغاني, وهنرجع تاني نتكلم مع بعض, لأني مهم الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها تفرق في حياتنا كلنا. فأنا مبسوطة يا أمي أني كنت معاكي.
0: يعني
1: كمان
0: أنا عايزة أقولك وأقول للمستمعين أنه اختياري للأغاني كان أنه الأغاني احنا دايما متعودين نسمعها بس كده علشان
1: وندندن معاها بس,
0: لكن صح. أنا بحس أن الأغاني فيها قيم حقيقية المفروض نتعلم منها, والمفروض نتشارك فيها سوا مع بعض علشان نكبر, لأن دي الموسيقى هي حضارة الشعوب زي ما بيقولوا,
1: ولغة مشتركة بين الشعوب جداً. كلها يعني إذا كانت لغتنا مختلفة عبر العالم كله, لكن لغة الموسيقى بتجمع الناس مع بعض, لغة الابتسامة بتجمع الناس مع بعض. عشان كده أنا معاكي جدا, كملي في البرنامج الجميل بتاعك
0: جدا
1: ده. شكرا
0: ليكي, مبسوطة ليكي بيك, يعني انك معايا وهستناكي في حلقات ثانية كتير.
1: أنا كمان مبسوطة.
0: شكرا ان انتوا كنتوا معانا النهاردة, وان يعني هسيبكم على الأغاني واشوفكوا, او دايما بحس
1: انت بتحسي ان انت في التلفزيون.
0: انا حس
1: نتقابل معاكم
0: الاسبوع اللي جاي يا جماعة.
1: ايوه كده تمام.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو ما حدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزه اقول لك بحس كمان ان هو النوس طول الوقت عايز وكانه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حته وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول ان انا على فكره انا كمان موجود في كل حته وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجه، انا عندي نفس القدره او عندي نفس الحته دي ان انا ينفع ابقى موجود في كل حته.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباري، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحتة دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبة دي بأوحش صورة. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبة دي بطريقة احسن، وممكن نعمل بيها حاجة كويسة وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحتة دي، في الحتة الغلط. فقد ايه الحتة دي مهمة جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحتة دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. مشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعه يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكرة ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجة اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزة اقولك وعايزة اقولي انه دي كدبة كبيرة جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكرة ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت
1: فيه. يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه، اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى يا سما، أنا في المشهد ده حسيت أنه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت أنه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل، أو حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت أن هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، أن هو عكاك جدا. هو ده أبسط حاجة ينفع تتقال عليه، أنه هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، أنه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا. لا، هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط،
1: لازم واحدة بتحب واحد، لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر عشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

خلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعالي، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتيليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلة وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شويه هيبدا يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبره دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل نرمين من حتة. هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده, وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايز انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوه هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لانه هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت اللي عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي يا إيمي شجعيني.
0: واو دخلت دخلت دخلت
1: يا شجعيني يا إيمي.
0: شجعك إيه ده يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي, ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد, أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه, ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا, فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بأنه هو يعني أول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى أمنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصيه تجاه الله، بدا الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنيه بتقول، انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشريه اللي حواليا. لكن للاسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: عايزة أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال- ال- الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال- ال- ال- أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن أنا يعني بغذي أنه واحدة، يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، أن هو سبب الشر، أو أن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو أن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي دايما، لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي، ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي، فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل، لان احنا واحنا ماشيين، انا بقول الحياه عامله زي الطريق، واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك كعبل فيها؟ لا، بس اتكعبلت اوريدي فيها، ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها، حطيها على جنب دول، وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد، وارد، لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي، لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا، من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي، هتبقى غلسه قوي، وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح جدا.

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي كدبه البيضه كده،
1: زي كدبه البيضه، زي الرشوه، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب.
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حتة وما بتطلعش نفسي منها.
1: للأسف احنا دايما بنكون متطرفين زيادة، ما بنعملش البالانس او التوازن ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعية او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظرة حقيقية، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكة ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجة غلط وانا كل حاجة في حياتي جميلة وحلوة وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا، في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر
0: جدا.
1: الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الارض وإلى اخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شوية ايه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: سؤال كده شوية أنا بقف عنده كده وأنا مش فهماني شوية. بحس أنه أنا وأنا صغيرة كنت فاكرة أن في حاجات صح المفروض أن أنا أدخل فيها وأعملها. لما كبرت شوية حسيت أن الحاجات دي لأ ما كانتش صح، وكأنه النضج بيلعب فيا شوية حاجات كده. لكن بحس أنه أنا هفضل وأنا صغيرة مش فاهمة أن الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما أكبر. يعني هل ده كويس؟
1: أكيد. بفتكر طفل هو صغير، طول ما هو بيبي صغير أو يعني لغاية سن مثلا سنتين ثلاثة، عارف أن بيشوف الكهرباء بس ما عندوش إدراك أن الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها أو دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الإدراك ده. ليه؟ لأن هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف أني مش الاستخدام أن أحط إيدي. فلازم وأنا صغير هيكون عندي أنا عقلي غير مكتمل. طب هو لأني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة، فبالتالي أنا عندي حاجات متلخبطة في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شويه بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حاله التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطه طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينه او في قرارات معينه شويه لفتره اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحته, لازم تكون بناءة, لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير, دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: أيوة.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقده من الاسره، عقده من الجواز مثلا.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: معش كده بقولك بنسبه. ليه بنسبه؟ بنسبه اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، اذا كانت البيئه، البيت او المدرسه او بعد كده الشغل او تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجه في دماغي وانا اللي بقرار ارادي بقول دي غير قابله للتغيير وانا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو انا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد ايه انا بحاول اغير من البصمه ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: باي.
1: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
2: يا ايمي عامله ايه؟
1: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
2: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج اصلا بحبها.
1: الله يخليك.
2: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
1: ايوه هي مفاجاه جدا يا جدا.
2: طيب تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
1: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعديني او اوعدوني. يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجه في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجه حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي كاني صوره طبق الاصل لحاجه تانية. بس هي في شويه حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي، أو حاجة فكرت فيها، هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا، لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي، فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس، أنا مش عارف أدرس، أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف فلان تخن مع فلان. لا، ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكرة، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسية، يعني بناخدها كده في حاجات النفسية، احتياجات الانسان الاساسية هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري. بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أن لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني, بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي, لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه, وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا, فحسيت انتوا ايه ده, لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني, فوقعت جدا. لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى, فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس, لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا, وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.
0: صح.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا، الوحده قاتله، تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي، ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد يعني. لا اكيد حسيت بده، واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف يعني.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني. وبسألك يا إيمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار.
1: قوليلي يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبيه، لكن في نفس الوقت انا هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفه من بره الصوره فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبيه في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزه مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني، وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا، عايزه اسالك سؤال، ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا، ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه، كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك. فانت تخيلي كده، انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك، كل حد عنده حاجه ايجابيه، فانت خدتي ال10 دول على الايجابيات اللي عندك، فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا، حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس. بس اتعلمها مش اغير منهم، واللي هو بحقد عليهم، ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: كنت اسالك ده، هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا، اتعلم ان انا مثلا اوكي، انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء، فانا ايمي شاطره جدا في العطاء، فانا اتعلم ان انا ادي، بس طريقه دينا، مش ادي اللي ايمي بتديه، ادي اللي دينا تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي، انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه. شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هم اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو لازم اقوم يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هم بيوقعوني وهما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس يعني.

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا، فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدام بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني ان كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه، ان انا هشوف هل ده هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعدة اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رأي. ينفع يبقى عندي رأي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الرأي اللي انا قلته. فبحس ان المساعدة حلوة جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. ووعدوني قوليلي يا دينا كده، قوليلي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبية يعني شوية، يمكن في الاول اتصدمت شوية، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقة من الشخص، ايه ده انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاتنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعدة وسوري عاملة زي الشحاتة فاتحة ايديا كده وقاعدة على الرصيف ومستنية يلا بقى يا جماعة ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبدل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: تسأل السؤال ده يعني انت عارفه انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني او نبالغ في الموضوع، انا اوقات مش هنعرف. لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك اخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامة انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده.
0: وانا جدا،
1: انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني يبقى ده أكيد مش حب ناضج.

0: الحب الناضج بيطلعك لقدام مش بيأخرك،
1: بيبنيك وبيهتم بأحلامك ومستقبلك.
0: الحب الناضج بيفرق معاه نجاحك،
1: يفرق معاه انه يقف جنبك وتشاركه تحدياته،
0: يفرق قوي معاه انه يقف في ظهرك تسنده وقت ما يحس انه خلاص تعب.
1: الحب الناضج بيبنيك بكلام مشجع وبنقد بناء،
0: بيكون دايما بيحفزك انك تكون احسن من امبارح.
1: الحب الناضج بيشوف انه نجاحك مش بيعطل نجاحه
0: ومش بيسيطر عليه كمان يا سما الروح التنافسيه.

0: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
1: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
0: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
1: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
0: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
1: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السيدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: الحب الناضج بيطمنك مش بيخوفك،
1: بيكون مصدر للأمان في حياتك،
0: مصدر راحة، وتشعر كده إنك في المكان الصح مع الشخص الصح.
1: الحب الناضج دفى من برد الظروف
0: وحماية من مشاكل الحياة.
1: الحب الناضج يعرف يحتوي وقت الضعف ووقت لما حد يغلط،
0: يعني مش بتهرب منه لكن بتهرب ليه.
1: الحب الناضج اللي انت بتحتاجه وانت في حيرتك أو في خوفك يكون معاك مش ضدك.

0: الحب الناضج بيسندك مش بيورطك ويغرقك.
1: ازاي يكون حب حقيقي وناضج وصح وهو بيكون وراه دايما مشاكل؟
0: مفيش حب ناضج في الضلمة من ورا الناس.
1: ولو هو حب ناضج يبقى ليه نخبيه وليه ما يكونش معلن بين الناس كلها؟
0: الحب اللي اخاف ان حد يعرفه ده مش حب اصلا.
1: دي ممكن نسميها كده يا لولا شوية مشاعر في شكل حب،
0: او ممكن نسميها اي حاجة تاني غير كلمة حب،
1: لانه الشكل ده بيشوه معنى الحب الحقيقي.

0: الحب الناضج مش بيعايرك بالضعف والغلط مع انه عارف ضعفك،
1: ومش بينتقدك طول الوقت عمال على بطال، لكن بينتقد نقد بناء في الوقت الصح كمان بالاسلوب الصح،
0: ومش طول الوقت بيشاور على عيوبك كانه بيقول احمد ربنا يا عم ان انا اساسا رضيت احبك.
1: الحب الناضج مش بيحسسك بصغر النفس وانك قليل،
0: ولا بيستكتر نفسه عليك.
1: الحب الناضج مش سبب في جرح لمشاعرك او الامك النفسيه.

0: الحب ناضج مش بيشك فيك، لكن أساسه الثقة.
1: الثقة بتبني الحب، والحب بيبني الثقة.
0: الثقة في الحب زي المية للزرع، لو مش موجودة الزرع هيموت.
1: لكن كمان بيبقى ليها طريقة علشان تعرف تسقي الحب.
0: يعني الحب الناضج بيستمد حياته وبيكبر بالثقة،
1: ومش ممكن يكون في شك في العلاقة ويبقى الحب عايش، ولو عايش هتلاقيه حب ناقص أو مش مظبوط.

0: الحب الناضج مش بيرهقك علشان تثبت له طول الوقت انك كويس،
1: مش طول الوقت محتاج تقدم ليه مبررات لكلامك او لتصرفاتك،
0: ومش طول الوقت عايز تثبت انك على حق او موقفك صح،
1: ومش بيتعبك في انك دايما محتاج تظهر مثالي وانه كله تمام.
0: الحب الناضج مش دايما بيحطك في قفص الاتهام وعليك تلاقي الادله على براءتك.
1: الحب الناضج السوي مش بيبحث فيك عن الكمال، وانت مش مطالب تكون قدامه ملك.

0: الحب الناضج بيخاف عليك من غير ما يكون بيخوفك،
1: يعني يخاف عليك من حاجات ممكن تكون مش واخد بالك منها أو مش شايفها،
0: لكن وهو بيخاف عليك مش بيصدر لك الخوف طول الوقت،
1: لكن ممكن ينصحك أو يرشدك أو يحاول يخليك تاخد بالك وتاخد حذرك.
0: الحب الناضج بيخاف عليك فعلا أوقات من أنك تكون بتاخد قرارات غلط وفيها تهور،
1: أوقات كمان بيخاف عليك من ناس غلط بيدخلوا حياتك،
0: وأوقات كمان أماكن غلط وحاجات يمكن تكون كتيرة.

0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندران.

0: الحب الناضج بيسامح ويغفر، لأنه حب من غير تسامح مش حب.
1: قلب كبير يعرف مش بس يركز على الإساءة، لكن يعرف يحتوي الأخطاء ويغفر.
0: يغفر بجد، مش يقول إنه خلاص أنا سمحتك، وهو من جواه شايل وحافظ جواه حاجات وسجلات أخطائك كلها.
1: الحب الناضج بيعرف يحتمل لما حد يكون بيغلط فيه.
0: مش معنى كده ما عندوش إحساس أو بارد أو مكبر دماغه،
1: لكن وهو بيتضايق وبيزعل لكن بيعرف يعاتب ويسامح.

0: الحب الناضج بيجي في الوقت الصح للحب،
1: مش الشخص نفسه يكون لسه موصلش لسن النضج الكافي ويقولك أنا بحب.
0: لما الحب بيجي في الوقت الصح بيكون صح،
1: وبيكون كمان يا سما متبارك من ربنا قوي ومن الأهل، وبيكون في النور.
0: ورغم وجود تحديات، وده أكيد الطبيعي، إلا أن التحديات دي بتقويه مش بتضعفه وتقتله.
1: الحب الناضج بتكون أكتر التفاصيل فيه واضحة،
0: حب عايز يكمل ويستمر العمر كله، مش مجرد إعجاب ونزوة وتعدي.

0: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه
1: هي
0: مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجه في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجه حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي كاني صوره طبق الاصل لحاجه تانية. بس هي في شويه حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي, أو حاجة فكرت فيها, هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه, لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا. لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي, فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس, أنا مش عارف أدرس, أنا مش عارف أعمل إيه, مش عارف فلان تخن مع فلان. لا, ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسية، يعني بناخدها كده في حاجات النفسية، احتياجات الإنسان الأساسية هو أنه يطمن أو يحس بالأمان. فأنا باخد أماني من إيه؟ الفلوس، البيت، أهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، أصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس أن احنا بناخد منها الأمان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري، بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجودة، فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.
2: Yeah, that's Moroccan New Year.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أن لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فاتية دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعه ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني، فوقعت جدا. لكن بعد كده اكتشفت انه
0: حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى. صح.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا، الوحده قاتله، تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي، ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد. يعني لا اكيد حسيت بده، واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير، بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي، انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده، ان انا خزلان كده، حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه، بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي، انا احاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني، ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه، انه خلاص اوكي روح، انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا، بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف.
0: للاسف فعلا.

0: انا حب. رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إيمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار. قوليلي
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبيه في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابيه. دي الحته الناضجه. الحته اللي مش ناضجه اني اي حد يقول لي كلمه مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني، وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا، عايز اسالك سؤال، ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا، ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه، كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك، فانت تخيلي كده انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك كل حد عنده حاجه ايجابيه، فانت خدتي العشرة دول على الايجابيات اللي عندك، فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا، حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس، بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم، ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى
0: لسه
1: زيهم.
0: كنت اسالك ده، هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا، اتعلم ان انا مثلا اوكي، انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء، فانا ايمي شاطره جدا في العطاء، فانا اتعلم ان انا ادي، بس طريقه دينا، مش ادي اللي ايمي بتديه، ادي اللي دينا تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي، انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هم اهلي. وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما بيقول كده لازم اقوم لا يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هما بيوقعوني وهما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حتة في أغنية أوعدوني، هو إنه هو أنا إيمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج إن أنا أساعد الناس اللي حواليا، فده سمة من سمات النضج في حياتي؟
1: بحس حتة النضج دي أول ما بتتفتح قدام بحس إنها يعني كبيرة قوي. أنا بشوف إنه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني ووعدوني. قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبيه يعني شويه، يمكن في الاول اتصدمت شويه، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقه من الشخص ده، انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاثنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعده وسوري عامله زي الشحاته فاتحه ايديا كده وقاعده على الرصيف ومستنيه يلا بقى يا جماعه ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده؟ يعني انت عارفه انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع انا اوقات مش هنعرف. لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك اخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامة انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت جديده وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. فعلا فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي، يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول أنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، أن هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان أنه بتدور يعني أحداث الفيلم، أنه أول مشهد أنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي حصل، حاجة او بتاع. وطبعا أبو الأم استغربوا جدا، لأنه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. نكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا ان احنا نكون بنتفرج عليه، ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه انه ولد مشوه، ووصلنا انه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده، فكان معاه ثلاث أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه وكان الاثنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، عشان كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، مفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس اتريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي. يعني أشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه هو بقى عنده صاحب، والولد ده أخيرا حد صاحبه، أخيرا حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايما قاعد لوحده ودايما كده منبوز ودايما كده مش مع أصحابه ومش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاتنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده. فدخل الفصل اصحابه بيتكلموا، الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده. قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معايا ومصاحبه، لانه المدير طلب منه كده وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، وكان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. فطبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه، لان هو يعني مش لان هو عرف طبعا حقيقته وعرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم موندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو اتصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له, طلع عليه ولاد كده كبار وكانوا عايزين يضربوه, كانوا عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له انا هساعدك وانا هبقى معاك وانا عايز صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لان هما مع ان هما اصغر, وكان دي حاجه طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد اصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا اصحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف ان هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات, وأنه أحداثه كان بتدور حوالين أنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد, والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني, هما الاتنين صحاب, ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده, وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته, ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا, وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد, فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده, فهو قال له لا انا هختار اوجي, وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت, و رغم انه يمكن بقيه الفصل يضحك عليه, يمكن هو طفل وبيفكر انه بقيه الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه, لكن هو فكر انه فعلا عايز يصاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك, ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم, وكنا بنتكلم كده عن أوجي, وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع, بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة, الولد ده خد أحسن وأفضل طفل, الطفل المثالي, وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي, وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعة أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي, وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح, انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا, كان قلبي يدق بجنون, لم ادرك بصراحة, لم اتسلم ميدالية, ليس وكأنني نسفت نجم الموت, كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلو قوي انه وهو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال, لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طوفيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجائزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جائزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها وحتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتريق على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهرية عاملة ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتريق على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياة اي حد، على طريقة كلام اي حد، على طريقة لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئة كاملة. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة، بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا، بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شارة الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، وما اعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد أنه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد أمين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا أننا نكون أمنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط أن احنا نقدر أن احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الأمانة أنك تفضل تحاول تكون أمين. هقولها تاني، قمة الأمانة أنك فعلا تكون بتحاول أنك تكون أمين للآخر، لأنك لو مش بتحاول فأنت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم أمانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده أمانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الأمين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون أمين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لا. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لا، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والاحلى كمان يا سلمى من ده كله ان الله طول الوقت امين، رغم عدم امانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل امين للاخر. وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت امين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم اننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو امين على طول الوقت.

كوني انتي حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بينبض اكتر بصدق هالاحساس لما تكوني انتي حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقاتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تأثرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تأثريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع أسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير، وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجه اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لاي سبب، اي سبب ما، علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لا كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الأصيل اللي بيحافظ على ده.

لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين، والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون أحسن وأحسن. وقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا إني أكون بستفيد من الكلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيا هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت هو معاك. ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم مراحش على الفاضي وتربيتهم دي مراحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هما فعلا غاليين عليك، ان هما فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم، حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم، فحتى لو هما غلط، حتى لو هما بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، حاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: ما انتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لأ معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقي كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: حلوة قوي انك تكون امين حتى في هزارك، انك كمان ما تجرحش حد بكلامك، انك تخلي كمان بالك انك بتقول ايه او بتعمل ايه، وبتقول ايه امتى وازاي. اعرف اللي قدامك ده هو موده انه يهزر ويتقبل كده هزارك ده ولا لا، ولا هو مثلا موده دلوقتي متضايق او حزين فمش هينفع ان انا اكون بهزر معاه. فحلو جدا ان انا اكون بختبر الشخص اللي قدامي، هل هيستحمل هزاري ولا لا. طب اللي قدامك ده هيستحمل اللي انت بتقوله لو تقلت شوية في الكلام، ولا في كلام معين هستحمله وكلام تاني لا؟
1: مش لازم خالص وانت بتهزر تجرح في اللي قدامك وتتريق عليه عشان تبان بقى ان انت روش وان دمك خفيف وتضحك القعدة كلها. بلاش نتسبب في اذى لمشاعر بعض، بلاش نهزر وندخل الشكل او الدين او المستوى الاجتماعي او اللبس في الموضوع. الكلام ده بيسبب اثر نفسي وحش قوي جوانا، بيجرحنا وبيوجعنا جدا، فخلينا نخلي بالنا ونحافظ قوي على مشاعر بعض.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور،

0: أمانتك في حياتك الشخصية بتبان في كل حاجة انت بتعملها. الناس بتاخد بالها أكتر من ما تتصور، وبيركزوا قوي وبيقدروا يميزوا ويعرفوا قوي الشخص اللي قدامهم ده أمين ولا لأ، وبيقدروا يفرقوا ما بين الشخص الأمين والشخص اللي مش أمين، لأن الناس بتراقب كل تصرف انت بتعمله وبيسجلوه كده في دماغهم.
1: فعلا يا سلمى، يعني خلينا كده نكون بنقول انه نحاول نكون قدوة كمان لغيرنا. لو انت اب، خليك قدوة كده لأولادك، مهما هم محتاجين يشوفوا مثال كده حلو يعيشوا كمان شبهه، لان انت زي ما كنا بنقول انت قدوتهم، وانه انت مثال يعني ليهم. خليك قدوة كده لأي حد يشوفك، خلي اي حد يقرب لك يتعلم منك، تكون صورة حلوة للناس، تحس كده انها نفسها كمان تكون زيك، وان هي شافت حاجة مميزة، مثلا شافت ان انت امين في حاجة معينة، فالله انا نفسي كمان اكون امين في الحتة دي، الشخص ده مميز في امانته في الحتة دي، فانا كمان عايزة اكون شبهه. فخلي كده الناس اللي تقرب منك عايزة تكون زيك في الامانة بتاعتك دي.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنة وامانة ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانة او وزنة كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أهمل فيها أو لا، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي في صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. أبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور. خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، بتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبيتخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة.
0: فعلا.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة: موهبتك وربك الخلطة. خليني أبتدي لكم القصة من أولها، من الراوي. الراوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وأنا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم أني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع، وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي أنا أخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، أولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة، التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالوا لي باظ، فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية، قالوا لي الراجل ده قتيلي عم خالد، بيتكلم بالراحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناخشة، انت عارفنا كلنا جامدين قوي. كلمة مناخشة قلق تاني وكده، وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي،

وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي، رايق قوي، مش بيناغشنا، مش بيتحرك، هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب، والحقيقة فوجئ انه رايق قوي، وقال له الكلمات دي. قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المدير بتوعنا، وإنهم متعودين على الدلع في التدريب، وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي، وقال لي في الآخر: لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له: قول.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دافعة كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

وبيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سمع عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش، نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية واحنا ناجحين؟ ها الأول قولولي انتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاهم وأسألهم: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف، وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

هدفك انك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البيك واديك فرصة تعمل علاقات، لكن اهم حاجة ان وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا، وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى اخره. من عينيا اخلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس يا ريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها مش هي الأساس، المهم إنك تتعلم، يعني دايما هيكون كتاب مفتوح، الامتحان هيبقى كتاب مفتوح وهقولك هيجي فيه إيه بالظبط.

وفي الجلسة النهائية دي اكتشفت إنه في اختيارات غير منطقية إطلاقا. هو بصراحة كان منطقي في عرف المؤسسات العالمية المدلعة، أصلنا مش دايما بنبقى صح قوي ولا موضوعيين قوي. يعني الجروب اللي كان معايا بيختار ابتدى الكلام ياخد شكل تاني، بعد ما وصلنا لحسين ابتدى يبقى فيه كلام تاني، لكن يبقى عندنا القدرة على تزويق أي حاجة، لدرجة إن الفساد بيبان نزاهة والبلطجة تبان تنفيذ قوانين، وبعدين يبقى فيه إدارات ليها دلال كده، حاجة كده مخصوص، ناس كلها سنجة 10، براندات ولبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وصور كل يوم بتاعت سهرات الليل وآخره، اللي هم نفس الناس اللي بتختفي في نص النهار وتدخل الحمام تشرب 30 سيجارة وتطلع العينين وارمة من العياط.

لأنه اللجنة اللي معايا فيها شباب يعني من عائلات كبيرة، وبيلبسوا على سنجة 10، براندات لبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وسهرات نص الليل. ما كانش في النهاية عجبهم الاختيار اللي وقع على حسين، والكلام كان قال الناس دي أكيد هياخدوا كل الفرص والبنات، ولو ما خدوش كلنا بندفع الثمن. المرة دي العملية من وجهة نظرهم سهلة. الخمسة بتوع الاختيار النهائي منهم 3 ينطبق عليهم معايير الدلع والهمبكة، ولد وبنتين، وجنب معايير الدلع كان في كمان معيار مؤثر للغاية، ولاد مين دول في المجتمع؟ الأسماء الكبيرة بتفرق برضو. وقبل الاجتماع الأخير النتائج كانت طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة.

يعني ببساطة بعد سنة من الشغل الكامل وصلنا بناء على البرنامج اللي حطاه الشركة العالمية إن حسين هو الشخص المناسب، لكن في القعدة الأخيرة وإحنا بنختار الاختيار النهائي الناس اللي معايا ما عجبهمش الاختيار ده، لأنه هم عندهم نظرة تانية للموضوع. فالخمسة اللي تم اختيارهم قالوا إنه ثلاثة منهم بينطبق عليهم المعايير اللي هم شايفينها مناسبة، دلع، الحنبقة، ولاد ناس، أسماء كبيرة. وقبل الاجتماع الأخير كانت النتائج طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة، والنتائج واضحة وصريحة، عشان كده كلامهم ما كانش صريح، لف ودوران من غير لازمة، محاولة مستميتة لإثبات إنه التلاتة دول يستاهلوا وإنه حسين ما ينفعش. أنا سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت.

بعد ما قالوا حسين ما ينفعش وفي 3 أحسن منه، سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت، قلت لهم استقالتي جاهزة. قالوا لي ما تبقاش طايش ولا هاوي، الشركات الكبيرة كده لازم تتعلم تقبل قرارات المنطق بتاعها أعلى من مستوى معلوماتك. وأنا عمال أفكر أقنعهم إزاي، كنت لسه مخلص كتاب عبقري لباولو كيهيلو، الكتاب ده اسمه الشيطان والأنسة بريم، وفكرته جميلة جدا، قصة رمزية رهيبة. راجل عايز يعرف ربنا أساسه خير ولا شر، فقرر يختبر أهل القرية، أهل قرية صغيرة قوي فقيرة للغاية، هيديهم سبائك ذهب تخليهم أغنى الناس، بشرط لازم يكسروا وصية من الوصايا 10 ويقتلوا واحد من القرية.

العرض سبائك ذهب مقابل أن يقتلوا واحد من القرية. القصة كانت مخيفة والسلوك الإنساني مرعب. وصلوا لمرحلة أنه حتى الكاهن بتاع القرية موافق يقتل ست عجوزة، وشايف أنها رحمة من ربنا عشان تلحق جوزها المتوفي من زمان. كلهم عندهم استعداد يقتلوا حد مقابل سبائك الذهب. المهم نهاية القصة اللي خلاهم يعملوا الصح كان الخوف، مش الصح والغلط. البنت الوحيدة النقية فيهم خوفتهم، قالت لهم أكيد لو قتلوا حد الدنيا كلها هتعرف وهتتمسكوا وتروحوا في داهية وسين وجيم. والخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم، يعني يرجعوا عن قرارهم مش عشان مؤمنين بالصح والغلط، الخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم.

فكرة حلوة عجبتني، نخاف ولا نختشيش؟ قررت أستخدم نفس الفكرة ببساطة، قلت لهم المشكلة إني بعت نتائج الاختبارات بالتفصيل للمركز الرئيسي للشركة برا مصر، يعني هم عارفين التفاصيل ونتائج كل حد. أنا ما عنديش أي اعتراض على النتيجة، بس أنا آسف هم عارفين خلاص. النتائج بقت معروفة، المكان اتقلب سرادق عزاء، صمت القبور، كل المجموعة سكتت خالص. مديري كان حاضر معايا وقاري الموقف، كان محترم جدا وكمل الفيلم، قال أي تغيير في المعايير هيعرض اللجنة كلها للتحقيق، بس زي ما تحبوا. وهما ما حبوش، قفلوا الدفاتر وقاموا. حسين نجح ودخل البرنامج، وبعد سنين سافر وبقى مدير إقليمي للشركة العالمية، وكمان بقى متدلع والإنجليزي بتاعه بقى أمريكاني، لكن في كل الأحوال ما كانش محتاجها، كان شخص موهوب.

بعد ما قلت لهم الكلام دوت وإنه كل النتائج وصلت للشركة العالمية، سكتوا وما قدروش يعملوا أي حاجة، وتم اختيار حسين في ال... ال... ال... يتم اختيار حسين وإنه يبقى هو الشخص اللي ناجح، وبقى بعد شوية مدير إقليمي للشركة العالمية. عايز أقول إنه مش دايما المواهب بتلاقي طريقها للنور، لكن ربك بيسبب الأسباب، بيسخر الناس لناس، وإحنا كنا يدوب أداة بسيطة، ده حقه ورب الأرزاق كاتبها له. خلطة الموهبة والرضا الرباني على طول هتكسب. مش دايما الشر بيكسب في الشركات، الخير بيكسب ساعات.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني اغاني على ان احنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد، لكن كل ما بتعلم ازاي اتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي انا اولا مرتاحة، لكن على الناحية التانية بيخليني عندي توازن نفسي، لان التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني اكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني اكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل؟ إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي احنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة ان احنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا انه نفسيتنا تبقى افضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي أبدا. مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبإنك تشرب مية وتبقى تهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

اتعلم تاخد اجازه. كل حد فينا محتاج انه فعلا ياخد اجازه ويرتاح، وده امر مهم جدا. صح، ظروف الحياه صعبه ومتعبه، واوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد اجازه، ده احنا مش بنعرف اوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقه ان لو استمرينا في طاحونه الحياه دي من غير راحه ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مره واحده، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة، ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي، نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بأن انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

نعيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وخايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقت مناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت، ودايما تكون حاطه قدامك علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط، واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، انه فرصة للنجاح وفرصة اننا نتعلم من تاني وفرصة ان احنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

0: بازوك يا محبيب.
1: فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني ان اعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها اكتر وهتدرب عليها اكتر. ولو اكتشفت ان في عادات سلبيه هبدا احط خطه ازاي انا اللي سيطر على العاده مش العاده اللي تسيطر عليا، وبسرعه كده اقعد حته حته افكر في ان ازاي اتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسه زرار، احنا مش كمبيوتر، لكن عليا اني اصبر على نفسي، اهتم بنفسي، واشتغل على الحتت ديت لغايه ما اوصل فعلا واظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كأني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

0: برضو مكملة مش سمع كلام مش
1: من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأن متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها، وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: اهتم بروحانيتك وبانك تبقى بتتقرب لله سبحانه وتعالى، لانه من غير قربي من ربنا امور كتير هتبقى متلخبطة في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، افكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا، متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن. حقيقي لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى ده بيتعكس على سلوكياتي، على افكاري، على كلامي، على اسلوبي في الحياة عامة، ومش علشان بس انا خايف من عقاب، حبا في عز وجل وقربا لي ده قد ايه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده ابقى دايما حاسس ان عندي سلام وحاسس ان انا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن بيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة، وعدم الاعتراف بإن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا. لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر، ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بوباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر أني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

0: لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب، وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين. واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء، لكن الموضوع ازداد سوء جدا إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.
1: Yeah, that's Moroccan you, you baby.

0: serious.
1: وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا اني اسيطر على جماح الألم بتاعي، واني امشي في المسارات اللي حددها اساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس قوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس ان الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشري، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن مادام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فمادام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج، وتقول: انا حاسة ان اختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة انفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

0: طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. انبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها اخوها الكبير ويقول انه انا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا انا كنت متأكد المرة دي انها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر انها وقعت على الدرج من ايام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بيننا.
1: تاهو في العنوان.

نظام الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون،

خفف من ألمي نوعا ما أني عرفت أن عباس محمود العقاد كان خط رديء جدا، وكان بيحرص أنه محدش يشوفه، عشان كده كان بيرسل كتبه في مظايف مغلقة، وكان يكتب بأحمر بخط أحمر كده مميز. وفي ناس كتير في عالم الغرب اشتهروا بالخط السيء، وبعدين ظهر الكمبيوتر، وهكذا انتهت علاقتي بالورقة المكتوبة للأبد. كل شيء بقيت أكتبه على الكمبيوتر، حساب البقال، خواطر أكتبها على الكمبيوتر، كل حاجة. لكن المشكلة الحقيقية بعد 10 سنين من استعمال الكمبيوتر أدركت في رعب أني صرت غير قادر على الكتابة على الإطلاق، ما بعرفش أكتب خالص. عشان كده بشوف نظرات الدهشة في حفلات التوقيع لما ياخد أحد القراء كتابه متوقع يبقى خط هيروغليفي. عشان كده نصيحتي الوحيدة لكل من يرغب في احتراف الكتابة يقضي بعض الوقت في مدرسة الخطوط، ده هيعفيه من حرج كتير في الغد، خاصة

أصيبت حماتي بورم في المبايض بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها، من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة لأن الورم حميد، أدركنا على الفور الموضوع عشان كده محدش قلق.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بالحوادث السعيدة الجميلة اللي حصلت لنا، فجأة اتصل أخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق أحلامي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، أنا حاجة أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. ابتلعت زوجتي قطعة التورتة اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفة من العصير وفكرت كده وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده، أيوه أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أيوه أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت أذكرها إن من أسبوعين كانت مريضة لدرجة الاحتضار وأخوها ما حسش بحاجة خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ أي حاجة، لكن الحقيقة هي كانت منتشية جدا باتصال أخوها، وبتقول دايما إن أسرتها بتملك الحساسية الشديدة دي. وضعت السماعة وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجة، أنا اتمنيت دوما إنك تنشأ في أسرة زي كده يمتلك أفرادها قدر من التليبثي، دي نعمة خاصة أنت مش ممكن أبدا تتصور قيمتها.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، سعيد جدا أكون معاكم وفي مجموعة أو سلسلة حلقات جديدة من كتاب فقاقيع لدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة القصص بتاعت الدكتور أحمد قصص كوميدية مضحكة، وأنا حبيت ناخد مع بعض وقت من المرح والضحك ونسمع قصص لطيفة وحكايات مسلية. هنبتدي مع بعض في سلسلة فقاقيع.

والحقيقة مراتي وأنا وابني المراهق وابنتي الطفلة الصغيرة زي المتهمين بالظبط في قصص أجاثا كريستي، بنتبادل نظرات إجرامية كده. إحنا عارفين إن حد فينا هيفعلها، هياخد الشوكولاتة الأخيرة دي. مين هو؟ يمكن أطلب منهم الانتظار، لكن لإمتى؟ وإمتى هيرجع الصديق ده مرة تاني من سويسرا عشان يدينا صندوق شوكولاتة زي كده؟ عشان كده قررنا إن إحنا نحط آخر قطعة في رف التلاجة، وأقسمت لنفسي هتكون لي. أنا كنت بأقطع وأنا طفل صغير، لكن دلوقتي ما بقتش طفل، مفيش أي مباريات. بالنسبة لبنتي أنا مطمن، رف التلاجة أعلى من متناول إيدها، لكني قلق من أم العيال والوغد الصغير ابني اللي ممكن يطمع فيها.

ومع أول قصة من الكتاب سماها الدكتور أحمد قطعة الشوكولاتة الأخيرة. وابتدى القصة بطريقة لطيفة قوي، بيقول كده: ورقة الكرم الأخيرة. دي قصة قصيرة شهيرة جدا ومؤثرة جدا للأديب الأمريكي أو هنري. والقصة بتحكي عن فنانة مشهورة لكن مريضة، وربطت موتها بسقوط آخر ورقة في الكرم من على غصن شجرة جوه خارج النافذة بتاعتها. يعني في شجرة قصادها كده، وقالت الورق بتاع الشجرة دي بيقع، آخر ورقة هتقع، ده معناها نهاية حياتي. الحكاية إن الورقة ما وقعتش، بعد كده استردت عافيتها وعرفت إنه فنان مغمور بيحبها، رسم ورقة زائفة، عمل ورقة بلاستيك يوهمها بإن الورقة موجودة وإن حياتها ليها بقية. دي فكرة قصة ورقة الكرم الأخيرة.

وجا الاختباء الأعظم في صورة صديق لي عاد من سويسرا، وجلب معاه صندوق من الشوكولاتة الفاخرة اللي مذاقها يذهب بعقلك، يعني مذهل، شوكولاتة مذهلة. أسرتي بتتكون من 4 أفراد، لكن من البداية عرفت إن عدد قطع الشوكولاتة مش هيكون من مضاعفات الأربعة أبدا. الحياة مش بالبساطة دي، يمكن تبقى 9 13، المهم إن هيفضل قطعة أخيرة زي ما كان في بيتنا زمان، هتفضل موجودة في التلاجة بانتظار المصير بتاعها. وده اللي حصل بالظبط، بعد ما كل واحد أكل قطعة وإحنا 4 أفراد فضلت قطعة لسه في التلاجة.

القصة اللي حكاها لكم النهاردة بتاعت الشوكولاتية الأخيرة دي مش بالسمو الجميل بتاع القصة دي، لكنه مؤلم بنفس الطريقة. من أول طفولتي وأنا بابايا بيشتري الفاكهة أو حد مرات يدينا صندوق شوكولاتة، والحقيقة كنا بنقوم باللازم في البيت، بناكل الفاكهة ناكل الشوكولاتة كامل، لكن كان بيبقى فيه مشكلة دايما في آخر قطعة. كنا نبقي قطعة شوكولاتة واحدة، قطعة تفاحة واحدة، المهم يفضل دايما حاجة غير قابلة للتوزيع، والشيء الأخير ده يفضل في التلاجة عندنا ننتظر لغاية ما زملاء لي شوكولاتة جديدة تيجي، فاكهة جديدة تيجي تزود، فيبقى قابل للتقسيم، وفي صباح تعس كده يختفي من عالمنا نهائيا. فجأة حد يكون أكله، فين راح مش عارفين. وكبرت وفضل السؤال ده بيحيرني، فين بيروح الحاجة الأخيرة، آخر شوكولاتاية، آخر قطعة فاكهة، مين بياخدها؟

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأخضر قالت لي: انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضضة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما مصحيش ابني طول الليل؟ آه، قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال أوي أوي أوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار أوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة ندية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

عمره 7 سنوات، ينسكب شعره أسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. أنا ميدو، أنا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية أوي أوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارفة إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

ظللت قلقان طول الليل أتقلب في فراشي من حين لآخر، عايز أتأكد إن مراتي نامت. عايز أقوم من النوم بس شعور بالخجل شوية ماسكني. الموضوع مش بالتعقيد ده، مش معقول أبقى ديني كده قوي، ده أنا راجل ناضج في العقد الخمسين، عندي مشاكل كبيرة وعندي مهنتي، من المستحيل إني أفضل سهران كده عشان أتسلل المطبخ عشان أسرق قطعة الشوكولاتة. طب أعمل إيه؟ الحقيقة في النهاية انتصرت لشهوة الشوكولاتة وقررت إني أفعلها مرة في حياتي. قطعة الشوكولاتة الأخيرة هتكون لي أنا الأول مرة في حياتي. خرجت للمطبخ في ظلام الصالة وقلبي بيفط كده بضرباته جامدة جدا، واتجهت للمطبخ وفتحت التلاجة ومددت إيدي للرف وقلت لنفسي: إنتي ليه؟

بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج مع التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي متى لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع وبعدين نام على الكنبة، غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابيلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى تصحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر من مرة، أسرة الصبي حتما قلقان عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح، عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي، ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

ثلاث ساعات والوغد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهايه استيقظ من النوم فجلس في الصاله يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهه، وفي النهايه انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزه. اعلن ميدو انه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بانه هيزورهم كتير قوي قوي. بدا الامر يدخل دايره الخطر لما فتح عصام الباب في الساعه 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين، لقي ميدو قصاده بيسال فين طنط لمياء. بسرعه اقتحم الشقه وجاي لاوضه النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمه. صار المشي في الشقه حق مكتسب ليه لانه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغاست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو ما حدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه. لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعي حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كدبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا تبت، فقال له لا اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت سلكت
1: فيه. يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا دينا, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه حتى لو انت عندك اسئلة, الناس اللي بتسأل وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجة هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجة.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجودة، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى يا سمانة، في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع
1: لازم
0: غلط.
1: واحدة بتحب واحد، لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه دي لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه، او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق. بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش أي أساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح، ده حقيقي. وأنا حقيقي وأنا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت إنه نفسي أقول لكل حد من رجال الدين، وخلي بالك لو أنت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك أنت بتقول إيه وبتقود الناس لإيه. أنت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي أنت بتقوله واللي أنت بتفتي بيه، فخلي بالك أنت بتقول إيه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد أن أنا أبقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس أن أنا أبقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لأنه فعلا أنا بقول كلام صح؟ فخلي بالك أنت بتقود الناس اللي وراك لإيه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعليق، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خاصة كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: انا بحس كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقة غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين قد يعني ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلة وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شويه هيبدا يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبره دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل نرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزه انتقم لنفسي فدي مش حاجه الصح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجه معينه اسال الدافع وراها ايه, اسال نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكره اللي جوايا دي هي فكره صحيحه ولا فكره من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى والنص وراها.

0: برحب بيكم في مسلسل وتعليق. ومسلسل بتاعنا بيتكلم عن ونوس، مسلسل ونوس يعني بيتكلم برضو عن ونوس. والمسلسل ده احنا بقالنا وقت عمالين نتكلم عليه وبنحكي كده فيه، واحنا كده في حلقات مسلسل ونوس. في اخر كده الحلقة الثامنة ونوس بيحارب كده ياقوت بكل الطرق، واكتر سلاح كان بيلعب عليه هو سلاح الذكريات. انا فاكره المشهد ده كويس جدا لما كان موقفه قدام باب كده، وكانه كل الحاجات اللي حصلت معاه ورا الباب ده. أيوة. ورا الذكريات دي، فانا بحاربك بسلاح الذكريات.
1: يعني ده يمكن بيكون اكتر سلاح بيستخدمه الشيطان معانا، وانه يقعد يفكرنا كده بالحاجات الحلوه اللي حصلت معانا. عارفة دايما ايه بيكون في حاجة حلوة في الحاجات الوحشة، فدايما الشيطان كده يقعد يوسوس لنا بالحاجات الحلوة دي علشان نبقى عايزين نرجع للوحش اللي احنا كنا فيه. وهو ده اللي كان بيعمله مع ياقوت، انه عمال يفكره بالحاجات الحلوة اللي موجودة في كل الوحش. يعني قد ايه الوحش كبير قوي، بس هو بيحاول يصغر الوحش ويكبر الحلوة قوي علشان نرجع للحاجة المش كويسة ديت. وده اللي بيحصل معانا فعلا اوقات كتير.

0: مرة كمان معاكم لسه بنتكلم في مسلسل ونوس. في مسلسل وتعليق، ونوس قرر انه يلوي دراع ياقوت بابنه علشان يمضي، وقال له كده انا هبهدل نبيل وكل عيالك لو انت ما وافقتش تمضي معايا.
1: ده حقيقة سما، وفعلا كده في الاخر ياقوت وافق انه يمضي، وقال له كده اني هعمل لك كل اللي انت عايزه. بعد كل الرفض ده في الاخر ياقوت وافق، ودي حاجة بتخليني كده اقف عند المشهد ده واقول انه بعد كل رفض وبعد كل مقاومة للشيطان بيجي عند حتة معينة اللي هي اخر نقطة ضعفك، اللي هي اقوى نقطة ضعف اللي هو ابنك، فهتيجي في الاخر وهتوافق انك غصبا عنك انك تعمل ده. بس انا عمالة كده كنت افكر انه طيب ايه الحل، ايه اعمل ايه، وده بيخلي انه الشيطان بيستخدم كل الحاجات. هو حتى لو هيأذي ناس قريبين منك جدا جدا، هو مش فارق معاه يأذي مين، هو فارق معاه انه ياخد مصلحته منك انت، فمش فارق معاه انه انت تتأذي او ما تتأذيش او شخص تاني يتأذي، علشان بس يستخدم الشخص ده انه يوقعك انت في الحتة دي. وده اللي كان بيبين في المسلسل، انه يقود بعد كل الاغراءات وكل الحاجات اللي هو عملها له، انه هديك فلوس وهديك وعمل لك بس جاء عند حتة ابنه ولا خلاص انا موافق ان انا امشي وراك.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس وبنتكلم كده في الحلقة اللي بنتكلم فيها الحلقة تقريبا التاسعة، وبنتكلم كده عن انه سلاح الجريمة تحت عنوان سلاح الجريمة. خلي بالك دايما من سلاح الجريمة اللي بيبقى كده معاك وانت مش واخد بالك، زي كده ما ونوس ادى لياقوت سلاح الجريمة.
1: عارفة هو ادهوله علشان يقتل المحامي، وعلشان كده كل واحد فينا محتاج يخلي باله دايما انه ونوس هيديك السلاح بتاع الجريمة. هو عايزك تعمل حاجة غلط، هو هيوفر لك كل الاساليب والطرق علشان تغلط. يعني كأنه كده دايما الشيطان بيحاول يسهل لنا الطريق اللي احنا نغلط من خلاله، واللي احنا نعمل الغلط بيه من خلاله. علشان كده محتاج طول الوقت ابقى مخلي بالي انه لو اي حاجه بتسهل لي الغلط انا محتاج ابعد عنها، محتاج ما اديلهاش عقلي وذهني وتفكيري، ولو مكان مثلا بيوصلني ان انا اغلط انا محتاج اسيبه، لو حاجه بتوصلني ان انا اعمل الحاجه اللي مش مظبوطه انا محتاج ابعد عنها، ما اقولش طب انا هفضل متاح بس مش هيحصل اي حاجه، لان محتاج ابقى عارف كويس قوي انه اخد بالي من الحته دي.

0: لسه معاكم مكملين وونوس، وبعد كده بنشوف ان ونوس بيلعب في عقل غريب وقعد يكبر له في الموضوع علشان في الاخر يوصله ان هو يقتل حياة، وبعدين اخد كل فلوسها انتقاما منها لانها طردته.
1: عارفة يا سما، الفكرة ان ونوس مش هيخليك ابدا تاخد حقك بالحق، لكن دايما هيخليك ترتكب الغلط علشان تاخد حقك، زي ده ما حصل مع غريب. قال له هي طردتك، او ده كمان بيحصل معنا كلنا، انه مثلا يحصل لي مشكلة في شغلي، يحصل لي مشكلة مع حد من صحابي، في علاقاتي مع اهلي، فلا هو ازاي يعمل لك كده، هو ازاي يطردك، هو ازاي يزعق فيك، هو ازاي يعمل مش عارف ايه. فما تاخدش الحق بالحق، ما تاخدش حقك بالصح، او انك مثلا تروح تعاتب الشخص، او تروح مثلا تاخد حقك منه، لا انا عندي حق وعايز اخده مثلا، لكن لا دايما هو ازاي عمل فيك كده، فانت لازم تنتقم وباعلى درجات الانتقام، لان ونوس بحس ان هو ما عندوش الوسط، هو هيجيب لك من الاخر، هيخليك تقتل الشخص، هيخليك ترتكب اكبر جريمه على اصغر سبب او اتفه سبب، وده اللي فعلا عمله ونوس مع غريب. هنكمل كلامنا اكتر لكن بعد الاغاني اللي جايه.

0: لسه مكملين كلامنا كده في ونوس، ولسه مكملين نتكلم في المسلسل وتعليق. ومع بداية كده الحلقة العشرة نرمين بتبدأ كده تطبق كل يعني كل اللي ونوس قالها لها، وكمان قعدت كده تعمل كل حاجات اللي ونوس قالها لها كأنه ده درس يعني. وكمان دنيا عبرت لنبيل عن حبها لي وهو رفض.
1: كمان بنلاقي الشيخ فاروق ابتدى البرنامج بتاعه ومعاه ابتدت الفتاوى اللي ملهاش اي اساس من الصحة. تحسي كده انه كل واحد يعني خد البرنامج واتسطب على دماغه وابتدى يمشي البرنامج اوتوماتيك كده، اللي هو انا ماشي اوتوماتيك بناء على تعليمات ونوس. خلاص انا مش محتاجة ونوس يقولي، هو رمالي الفكرة حمل لي البرنامج على دماغي وخلاني طول الوقت ماشي في البرنامج. فالبرنامج شغال بقى لوحده في دماغ كل واحد فيهم، ايا كان بقى، سواء كان في دماغ نرمين او في دماغ دنيا او في دماغ فاروق، كل واحد فيهم بقى عنده البرنامج اللي شغال اوتوماتيك، علشان لما ونوس بقى يجي يقول انا ماليش دعوه، ما قلت لك وانت اللي عملت الغلط في الاخر.
0: بالظبط.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل وتعليق، وابتدى كده ياقوت يحكي قصته ويحكي ازاي ونوس جاله في ليلة كان تعبان كان فقير ومش لاقي ياكل، وقال له هخليك ملك.
1: صح يا سما، وفعلا يعني، وده بيحكي انه ازاي مشي معاه سكة طويلة وضاع من عمره كتير قوي على ما فاق من الغلط اللي هو فيه. حقيقي المشهد ده يعني فرق معاه كده وحسسني انه والنوس هيجيلك في لحظة انت فيها تكون تعبان، هتكون فيها فقير، لانه هو كان بيحكي انه قدام كنت فقير، كان العيال عمالين يعيطوا من كتر الجوع وانا مش لاقي اكل وانا مش لاقي اعيش عيالي ومراتي. فجاله والنوس قال له لا، ده انا مش بس هاكلك واكل عيالك ومراتك، لا ده انا كمان هخليك ملك ويبقى معك فلوس كتير جدا، وكمان هتكون شخص غني جدا ويكون معك حاجات كتير. فازاي فعلا والنوس يعني بيلعب على احتياجك الشديد ده جدا لحد ما هيجيلك بعد وقت وتفوق. ايه ده؟ هو ده اللي عمله ياقوت، مشي معاه عمر طويل جدا لحد ما خسرت سنين كتيرة جدا من عمري لحد ما فقت. فعايزة اقول لنفسي واقول له كل حد بيسمعنا انه خلي بالك، لو في حتة معينة انت ماشي السكة فيها سكة غلط، يعني فوق قبل ما فوات الاوان.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق ومسلسل ونوس. بنتكلم كده انه ونوس لبس كده التهمة لنبيل علشان يضرب كذا عصفور بحجر واحد.
1: اولهم طبعا انه يؤذي نبيل وانه يذل ياقوت وانه يبين قوته وانهم من غيره مش هيعرفوا يتصرفوا. قد ايه الحتة دي بحس انها قوية جدا، انه يبتدي يلعب على حتة انه انت محتاج لي. يعني انت اللي محتاج لي وانت اللي لازم هتلجأ لي في الاخر. وعلى فكرة دايما الشيطان بيعمل لنا كده، انه يحاول طول الوقت يحسسنا انه مفيش مخرج من المصيبة اللي احنا فيها غير ان احنا نعمل الغلط. انه علشان تنقذ نفسك انت محتاج تكذب، علشان تلغي الاحتياج بتاعك انت لازم تسرق، انه علشان مثلا تطلع لازم مش عارف يحصل ايه. فكأنه طول الوقت انا محتاج اعمل الغلط، طول الوقت كأني محتاج للغلط، وكأنه الغلط دوت بيشدني وبيقولي ان انت مش تعرف تمشي غير لما تعمل الغلط. وقد ايه دي حتة خطيرة جدا، لانه لو استسلمنا يعني كأننا نزلنا في الزحليقة بالظبط، خلاص انتهى الموضوع.

0: واحدة من أصعب المشاهد لما فاروق كان في البرنامج وكأنه كده قرر يتبرى من أخوه علشان خاطر شكله قدام الناس في التلفزيون.
1: ده كان فعلا مشهد صعب قوي يا سما, وده كان كمان بيبين قد ايه علشان خاطر حلمنا واللي احنا وصلنا له مستعدين نبيع اي حد حتى لو كانوا اهلنا علشان بس ما نخسرش اللي وصلنا له. وده اللي عمله فاروق, ان هو علشان وصل للبرنامج وعلشان الناس عرفته وابتدى يتشهر قرر ان هو يبيع اخوه, وقرر ان هو حتى لو هو متأكد ان نبيل اخوه, وهو كان حتى بيقول كده ان نبيل انا واثق فيه وواثق ان هو ما يعملش كده. طب طالما انت واثق فيه, لا طلع وقال ان اخويا بيعمل كده علشان انا بقى كويس, انه يعني عارفة اللي هو مثلا ايه اللي هو لما مثلا ابويا ولا اخويا بيبقوا ناس مش كويسين, فدي حاجة بتنسب لنا الفضل ان انا كويس رغم ان اخويا او ابويا مش كويسين. فده اللي عمله فاروق, انه انا كويس وانا شيخ وانا قاعد اهو بفتي
0: انا احسن واحد فيه
1: وانا احسن واحد في العيلة فعلا.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وبنتكلم كده عن نرمين. نرمين كده بتقنع انشراح اللي هي مامتها ان هم يطلبوا مساعدة من ونوس، ولأول مرة، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي جدا يا سما، انه انشراح اللي طول الوقت عمالة تقول لأ على ونوس، وعمالة تقول لأ ونوس ده ما يدخلش بيتنا، وكانت بتطرده من البيت وكانت بتخليه يبعد عن عيالها كلهم، لأول مرة توافق انه هي تطلب مساعدة ونوس.
1: يعني عارفة يا دينا كده، بحس انه اوقات كتير فعلا من كتر ما الدنيا بتضيق علينا بنبقى مستعدين نلجأ لأي طريقة علشان نطلع من الضيقة ديت، بس الموضوع فيه سلاح ذو حدين اوقات. يعني كنت حاسة انه انشراح هي نموذج للناس اللي دايما بتقول ونوس لأ، بس ده بيقول حاجة. والحقيقة انا يعني اعجبت جدا في الحتة دي في المسلسل انها وافقت، لانه حسيت انه مفيش بني ادم كبير على الغلط، وحقيقي مفيش بني ادم ممكن يسلم من ونوس، ممكن يسلم من وسوسة الشيطان ومن زنه الشديد جدا. فقد ايه يعني كان فارق معايا قوي انه يعني انشراح كانت في دقيقة، ويمكن كانت حاسة انه لا انا عمري ما احتاج لونوس، بس بعد شوية ابتدت لانها مش كبيرة على ونوس، ولان احنا طول الوقت محتاجين نبقى حذرين في الحتة دي، فوقعت في الحتة دي. فاه طبعا زن النرمين كان حاجة يعني كبيرة، لكن كمان كون انها تغلط دي حاجة يعني طبيعية جدا وبتحصل جدا.

0: مره كمان معاكم ولسه في مسلسل وتعليق، وفي مشهد كده نبيل اتسجن في تهمه قتل حياه وطلع من السجن لما البوليس عرف انه غريب هو اللي قتل مش ونوس.
1: ولما يقود كده عرف ان نبيل اتسجن استخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها وكان عايز يرميها، حتى في مشهد كده يعني بصيت عليه اللي هو لما رمى الفلوس في النيل راحت رجعت له تاني. وكان ونوس واقف يقول له انه لا وانت فكرك انت هتعرف تخلص منها، انت مش هتعرف تخلص مني ابدا. انا هفضل وراك وهفضل يعني اوقعك في الغلط وهفضل اخليك تستخدم الفلوس. وراح واستخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها. يعني في اوقات كتير حتى لو احنا بنرفض طرق ونوس، بس هيجي علينا وقت ممكن نستخدم السلاح او الاداة اللي ونوس ادهلنا دي علشان نكون بنرتكب بيها الغلط او عشان بالنسبة لنا نحل بيها مشكلة.
0: بالظبط.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وبالنسبة لي كده واحدة من أهم المشاهد في المسلسل كله حقيقي، ده بالنسبة لي مشهد مهم جدا، لما غريب راح لونوس يقول له إن أنا فلت كده من السجن ومن العقوبة ونجحت وسمعت كلامك يا ونوس.
1: بصي دي كانت الحتة بقى الفظيعة، إنه كان رد ونوس عليه إني عايز روحك، وقعد يضحك عليه وقال له الموت معايا ليه طعم تاني لحد ما شان نفسه مات. قد إيه يعني فكرة إنه الشيطان يستدرجنا لغاية لما نوصل للحتة دي، لغاية لما نوصل لإنه هو عايز روحنا في الآخر، هو عاوزنا نهلك، هو عاوزنا نقضي على حياتنا، هو عاوزنا ما نعيش حياة كويسة. إحنا بنبقى متخيلين إنه لما هعمل الحاجة دي هبقى كويس، بس بالعكس النهاية بتاعت الحاجة دي في الآخر بتصب إن أنا بموت. ممكن أبقى بموت حقيقي فعليا إن أنا أقرر أقضي على حياتي، وده بنشوفه كتير جدا، الناس بتنتحر وناس كتير بتعمل حاجات في نفسها بسبب إنه هي مش طايقة غلط هي عملته ونوس وسوس لها فيه. لكن كمان ممكن أبقى عايش بس أنا ميت، يعني أنا عايش بس ميت لأنه فقدت الحياة، فقدت طعم الحياة. ببقى متخيل في البداية إني كده هيبقى ليا طعم حياة أحسن، لكن بالعكس بكتشف إنه حياتي أوحش وحياتي ملهاش طعم، لأنه الغلط بيقفل الطعم بتاع الحياة كده، بيلغي الطعم، بيخليه ملوش أي طعم.

0: من أكتر المشاهد اللي الحقيقة هي مثيرة للغضب لما غريب قتل نفسه والنوس قاعد يضحك وقال له أهم جملة في المسلسل: حد يصدق والنوس يا غبي؟
1: بصي يا سماء، أنا المشهد ده
0: معلش ويحيى الفخراني خلص كل التمثيل في الحتة.
1: أيوة حقيقي دي
0: كان فنان يعني جدا.
1: أنا عايزة أقولك إن أنا عدت الحتة دي كذا مرة عشان أتفرج عليها. كان تمثيله رائع وحقيقي جدا، وحسيت إنه فعلا دي الجملة دي بالمسلسل كله: حد يصدق والنوس يا غبي.
0: أيوة.
1: ومش هشيل يا غبي، لأنه أوقات كتير بنبقى مش شتيمة بس إحنا بنبقى عميانين عن أفعال والنوس،
0: ما بنشغلش دماغنا قدامه، دي الحقيقة.
1: وعايزة أقولك إن أنا بحس فعلا كل مرة إحنا بنصدق فيها والنوس إحنا بنبقى في حالة غباء فكري وروحي، بنقرر كده إن إحنا نلغي نفسنا ونلغي دور ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا ونسمع كلام والنوس. إنه لدرجة الموت، غريب راح سمع كلام والنوس لدرجة إنه إداله حياته كلها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق، مسلسل ونوس. ونبيل كده رجع من السجن وعزيز قال ان هو كده هيتجوز دنيا، ودنيا قالت لخالتها انها مش عايزة تتجوز عزيز.
1: وهنا السؤال بقى يجي، هي دنيا فعلا ما بتحبش عزيز من الاول، ولا المشاعر اللي جواها دي كانت بسبب ونوس؟ انا بحس انه هي يعني توهمت، او يعني ونوس الشيطان وهمها بمشاعر تانية ناحية نبيل، وهي عاشت المشاعر دي وصدقتها بالرغم من انه دي مش مشاعرها اصلا. وده على فكرة اوقات كتير قوي بيحصل لنا، لا انت بتحبي فلانة، لا انت بتكرهي فلانة، بالرغم انكم مش بكرهها ولا اي حاجة، بس بيكبر في مشاعر الغلط، وكأننا بنتبنى مشاعر مش مشاعرنا. وده اللي حصل مع دنيا، انها تبنت مشاعر مش مشاعرها، لكن مشاعر ونوس بقى حطها جواها علشان يوصلها لسكة غلط. هي دي بقى كل الفكرة، وهي دي كل اللعبة، انه اوقات كتير قوي بنتبنى مشاعر مش بتاعتنا، وبالتالي بنبني حياتنا واساس حياتنا على اساس مشاعر هي اصلا مش مشاعرنا، وهي اصلا مش حقيقيه.

خلي بالك هو وقع في نفس الحتة, هو دخله من نفس المدخل اللي هو بتاع الفلوس. عشان كده هو طول الوقت شايف انه عزيز اقرب صورة لياقوت, ان انت اتزليت من ونوس في نفس الحتة اللي انا اتزليت فيها منك.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ولما عزيز كده راح لياقوت وقال له هو انت عايزني ولا عايز الفلوس؟ وبسؤاله ده حطه قدام نفسه قدام دوافعه الحقيقية.
1: عارفة دينا اوقات كتير قوي كل احتياجاتنا من اللي حوالينا هي احتياجات مادية فقط، مش

0: احنا حتى اقرب الناس لينا. احنا طول الوقت هاخد منك ايه؟ هطلع منك بمصلحه ازاي؟ ايه اللي هبقى يعني العلاقه دي هتعود عليا بايه؟
1: حتى لو كان اهله
0: بالظبط
1: انه ده بابا.
0: يعني بابا ما بيدينيش اللي انا عاوز من فلوس يبقى بابا ده وحش. امي ديت مش بتجيب لي كل اللي انا عايزاه تبقى ماما دي وحشه. ونبتدي كده نحول علاقتنا من ان فيها هات وخد من انه احنا بنحب بعض لعلاقات مصلحه. مين معايا مصلحتي اكتر اروح امشي معاه, اللي مش معايا مصلحتي لا خلاص انا معرفوش ومبقى مش عايز اعرفه. ودي حتة اوقات كتير قوي بندخل فيها كتير ونفسي بجد انه بقى واخدين بالنا منها. جرب كده تبص على علاقاتك وتشوف هل علاقاتك كلها قايمة على فكرة انا هاخد ايه من ورا الحد دوت, ولا انا عندي علاقات باخد ودي فيها بطريقة طبيعية وبحب الناس ديت وقلبي عليهم, ولما يجي الوقت اللي يبقوا مش قادرين يدوا فيه ابقى انا معاهم فعلا, ولا انا ماشي بقى بمصلحتي وخلاص.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بوباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر إني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، ان انا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي انا بكتبه، فبقيتش عارف اعمل ايه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عبارة حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشري، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن مادام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فمادام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي بتقول: زوجتي بكل فخر، أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا أنا اكتشفت إن إحنا في أسرتنا أنا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج وتقول: أنا حاسة إن أختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: أنا حسيت إنك مش بخير. بالطبع تكتشف الأخت على الفور إنها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة إنفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. هنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لا حصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس. انت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

أوقات بلاقي نفسي خايف من محاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاته القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا ومنهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي إحنا بنحلم بيه. فلو إحنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم إزاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

أوقات بلاقي نفسي خايف من المحاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاته القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا وما نهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي احنا بنحلم بيه. فلو احنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم ازاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطط إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده. لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لأ اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

0: جميل على كل اللي بيسمعونا على راديو صوتك. والنهارده حلقه جديده، حلقه مليانه فضفضه، مليانه مشاعر، مليانه كمان حواديت كتير جدا. معاكم مجدي في حلقه جديده معاك المايك، وكمان النهارده هيبقى معانا حد جميل جدا وبيشاركنا كل مره في برنامج معاك المايك، ساندي. ازيك يا ساندي؟
1: ازيك يا مجدي، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟
0: كله تمام، انت اخبارك ايه؟ كله مية مية.
1: انا كويسه جدا، ويعني متحمسه كده لحلقه النهارده، لان هي كمان جايه في توقيت كده يعني مميز.
0: ايوه، اجازة وعيد وفرحة كبيرة على كل الناس.
1: كل سنه وكل الناس طيبه.
0: كل الناس طيبين. طيب بص يا سندي، النهاردة الحلقة مختلفة، هنتكلم أكتر وهنفضفض أكتر، وهتبقى حلقة مفتوحة شوية. بنتكلم عن فرحة العيد، ذكريات زمان، أيام زمان في العيد، الأجواء بتاعت العيد دلوقتي وأجواء العيد زمان، وهنتكلم أكتر كمان ونفضفض عن المشاعر أو الأحاسيس اللي إحنا حاسينها دلوقتي، سواء إحساس فرح، إحساس بالتوتر، إحساس بالحزن، إحساس اللي أنا متلخبط، على حسب ما أنت حاسس دلوقتي بإحساسك وإحساس اللي جواك اللي أنت عايز تشارك بيه تقدر. وده فرصة حلوة جدا للمشاركة النهاردة في معاك المايك. فحابب ابتدي معاكي كده يا ساندي، وتقولي لي ايه اكتر شعور او اكتر احساس حاسه بيه دلوقتي؟
1: يعني ده سؤال صعب جدا. يعني حاسه ان انا عاده كنت بفتكر ان انا سهل قوي اعرف انا حاسه بايه، سهل قوي اقول انا حاسه بايه، ولكن مؤخرا بدات اكتشف انه تحديد الحاجه اللي انا حاسه بيها في اللحظه الحاليه، لو انا وقفت نفسي في اي لحظه كده وسالت نفسي هو انت حاسه بايه، اعتقد بيبقى صعب قوي نحدد فعلا هو ايه الشعور اللي احنا حاسينه دلوقتي. فيعني دي حاجة طلعت صعبة، مش حاجة سهلة زي ما كنا متخيلين. ولكن يعني لو هفكر في إجابة السؤال، حاسة يعني عندي شعور واحد، عندي ممكن مشاعر كتيرة، مشاعر ليها علاقة بشكل عام، ومشاعر ليها علاقة باللحظة الحالية. فمثلا أنا اللحظة الحالية ممكن أكون جعانة مثلا، يعني فعلا أنا
0: اوكي.
1: جعانة، أنا بجد جعانة. او ممكن اكون حاسه ان انا كمان مستمتعه لانه احنا دخلنا حلقه جديده، ودي حاجه كل مره بتخليني مبسوطه ومستمتعه. بس في نفس الوقت ممكن اكون بشكل عام، مش بس في اللحظه الحاليه، حاسه ان انا مترقبه ايه اللي هيكون بيحصل في الايام اللي جايه في عده مواقف.
0: يعني عندك شوية أحاسيس ومشاعر متلخبطة، مش قادرة تقولي إن أنا مبسوطة أو محتارة أو مترقبة للي هيحصل، يعني تحس كده في شوية أمواج بشوية لخبطة كده، صح كده؟
1: في مشاعر كثيرة مع بعض، مش دايما بنبقى حاسين بشعور واحد.
0: هو فعلا الإحساس ده بيبقى أكتر لما بيكون في أجازة، ولا ده عادة بيحصل كده من فترة للتانية؟
1: لا اعتقد ده يعني مش عايزة اقول من فترة للتانية، لان احنا اي وقت في يومنا، في كل يوم مفيش لحظة هتبقى حاسس فيها بشعور واحد بس. يعني اعتقد دايما هيبقى عندنا كذا شعور، بس احنا مش دايما بنبقى قادرين نحط ايدينا عليهم. ولكن لما بيجي وقت مثلا زي الاجازة، الدنيا بتبقى افضل، المشغوليات بتبقى اقل، فبالتالي بنبدأ بقى نسأل نفسنا، بيبقى في مساحة ان احنا نقعد مع نفسنا نسأل نفسنا بجد هو ايه ده، هو شكلي كده حاسس بحاجة، شكلي كده جوايا مشاعر، ممكن تكون نفس المشاعر اللي جوايا بس انا مش قادر اكون واعي بيها للآخر لانه انا مزدحم بحاجات تانية.
0: طول ما انا مشغول، طول ما انا مضغوط، مش بقدر امسك المشاعر بتاعتي، او مش بقدر احددها هل انا في انهي اتجاه، صح كده؟
1: اه بالظبط.
0: طب قولي لي ايه اكتر حاجة فرقت معاكي في التوقيت بتاع الاجازة؟ يعني هل مثلا الاجازة كان بالنسبة لك فاصلة بين وقت للتاني، يعني كنت محتاجة الوقت ده اللي انت تبقي بتستريحي فيه، بتاخدي هدنة من دوامة حصلت؟ يعني احكي لي كده الأجازة بالنسبة لك إيه دلوقتي؟
1: يعني احب احكي قوي الاجازه بتاعتي عامله ازاي، بس ممكن كمان يعني نسمع اجابه السؤال ده من حمزه.
0: يلا بينا يا حمزة.
2: يا نعم حبيبي،
0: يا مساء الفل ومساء الجمال عليك.
2: مساء النور ومساء الفل على حضرتك.
0: تعيش يا حمزة، كل سنة وأنت طيب.
2: وحضرتك طيب، الف صحه وسلامه. والله انا كنت،
0: تعيش.
2: معلش كنت بس مستعجلكم عشان انا في احتفاليه، فوالله يعني يا دوبك خدت الاستراحه وبكلم حضراتكم اهو.
0: طب حلو جدا، يعني ده احساس جميل ان انت تخلق وقت كده تكلمنا فيه، ده حاجة مبهجة جدا وحاجة يعني فيها قمة سعادة.
2: ده شرف لينا والله.
0: تعيش. متابعنا من اول ما ابتدينا الحلقة؟
2: متابعكم من أول ما حضرتك قلت هنبدأ المقدمة وهنرجع لك.
1: طب حلو جدا.
0: تمام.
2: فلسه بكم رنين
0: طيب.
2: عليا دلوقتي ولقيت حضرتك بتتكلم الأستاذة، فما أعرفش والله.
0: تمام، احنا كنا بنتكلم دلوقتي مجدي وساندي عن احساسك ايه في الاجازة، يعني ايه الشعور، اكتر شعور مليك دلوقتي، ايه اكتر شعور انت كنت مفتقده قبل الاجازة وحاليا دلوقتي ابتديت تمتلي بيه؟
2: والله كل واحد بيبقى ليه آراء مختلفة وأحاسيس مختلفة يعني حضرتك.
0: طب أكتر حاجة لمساك دلوقتي، أكتر حاجة أنت شايفها كنت محتاجها قوي الفترة دي؟
2: ممارستي في حفظ القرآن بالقراءات العشر، مش هقدر إن أنا أتابع ده في الدراسة. بجانب الدراسة كان صعب جدا إني أنا أتابع ده والله.
0: وقادر ان انت تستعيد يعني بوقت افضل
2: طبعا طبعا،
0: بمشاركتك مع الناس
2: الإجازة
0: كمان؟
2: حضرتك موفرة لك كل وقتك. أنا كواحد ما وريش شغل ولا مشغلة زي ما بيقولوا كده باللغة الدارجة، في الإجازة ما عندك الوقت فاضي جدا. ممكن مثلا تكون الأستاذة ساندي أو الأستاذ مجدي عندهم عند يعني عندهم ما عندهمش وقت فراغ في الإجازة. في كل واحد ودي يعني آراء، أو كل واحد
0: أكيد
2: ودي
0: أكيد أكيد. بس يعني حتة كده عايز أعرف منك أكتر، هل أنت كنت منتظر الأجازة علشان تقدر تقابل ناس، تشوف ناس جديدة، تخلق علاقات بالناس حواليك، ولا كان الموضوع بالنسبة لك لا عادي تمام زي أي يوم، مش فارق النهاردة
2: لا
0: إجازة
2: طبعا
0: عيد مش
2: طبعا،
0: إجازة؟
2: مين فينا ما بينتظرش الأجازة بشوق؟ كل واحد متشوق إلى الأجازة طبعا طبعا
0: أنت
2: طبعا
0: بتدرس؟
2: طبعا. بدرس اه
0: تمام. وأخبار الدراسة معاك إيه؟ احكي لي كده،
2: زي
0: فضفض
2: الفل،
0: كده
2: بس
0: وقتك أهو.
2: في بعض من الناس يعني حطاني في دماغها، بس يلا الحمد لله رب العالمين.
0: هل
1: طب
0: ده
1: وانت
0: بسبب
2: بتتعامل
0: حاجة؟
1: مع ده ازاي؟
2: ايه؟
1: انت بتتعامل مع ده ازاي؟
2: والله حضرتك يعني مش هقعد كل شوية اللي يحطوني في دماغي وارد عليه. يعني مع كامل احترامي لحضراتكم، اللي يحطوني طالما انا شايف نفسي ان انا مش صح خلاص.
1: برافو عليك، يعني برافو عليك ان مش كل حاجة بتفضل تاخد ليها رد فعل مادام فعلا مش مستاهلة. يعني
2: مع حضرتك لو قعدنا ناخد ردود فعل مش هننتهي.
1: صح، برافو عليك.
0: حمزة، تحب تشاركنا بحاجة، موقف حصل أو شعور حاسه أو حاجة منتظرها نفسك تتحقق؟ يعني شاركنا كده بحاجة تكون جوه حمزة.
2: أنا كل اللي منتظر والله إن أنا أختم القرآن بقراءة العصر، بس أنا مش منتظر حاجة تاني.
0: تمام يا حمزة، يعني متشكرين جدا لمداخلتك، ومتشكرين جدا إن أنت دايما متابعنا على راديو صوتك وبتكون معانا في جميع البرامج.
2: ما فيش بقى برنامج لاكتشاف المواهب ندخل كام موهبة كده؟ هي
0: طبعا ممكن تتواصل مع الكنترول وهم هيتفقوا معاك او هيتواصلوا معاك ويشوفوا
2: رابط الكنترول او رقم الكنترول نتواصل معايا يا سيدي.
0: يعني هو كده في حد مسؤول عن الكنترول هيبعت لك مسج، وان شاء الله كده يبقى في تواصل.
2: امتى ان شاء الله ننتظر المسج ده؟
0: اول ما يعني نختم الحلقة على طول حد من الكنترول هيبعت لك رسالة.
2: ما قصدك في استاذة قالت لي نفس الموقف وما حصلش؟ يعني حضرتك في واحدة برضو من نفس البرنامج ده قالت كده، وان في حد يبعت لك من كنترول و و و وما فيش حد بعت يعني. ف
0: لا، هتلاقي في رسالة النهاردة. في رسالة هتجي لك النهاردة، ونبعت لك كمان يعني الأفكار، وتكتب لنا كمان الاقتراحات بتاعتك، ونقدر نكتشف المواهب.
2: أنا كل والله اللي أنا عايزه إن أنا في بعض من المواهب محتاجة إن هي تظهر. أنا بالنسبة لي ما عنديش أي مشكلة، يعني أنا يعني حضرتك في بعض من المواهب محتاجة إن هي تظهر، ومحتاجة حضراتكم تسمعوها وتدوم آراء.
0: تمام، أكيد أكيد طبعا.
2: تمام، شكرا لحضرتك جدا، وأنا
0: شكرا ليك.
2: إن أنا
0: شكرا
2: أقفل ليك. أنهي المكالمة مع حضرتك دلوقتي عشان خلاص أنا هبدأ الفقرة الثانية.
0: اتفضل اتفضل يا حمزة، ومتشكرين جدا على مداخلتك
2: حبيبي.
0: ورجعنا لكم تاني أحلى شباب على راديو صوتك، معاك المايك. كنا بنتكلم عن المشاعر والأحاسيس، وبنتكلم كمان عن لو أنت حاسس إن الأجازة دي عبارة عن صفاء كده للذهن، صفاء للجسم، استراحة محارب من فترة كبيرة كنت داخل في معركة، داخل فيها في صراعات، داخل جوه ضغط، جوه تارجت كبير في حياتك موجود، بس الوقت ده مخصص ليك انت. عايز ارجع تاني يا ساندي كده السؤال اللي كنا بنتكلم فيه، هل في حاجة بتبقى موجودة معانا كده دايما في الأجازة بتشاركنا دايما؟ يعني مثلا ببقى حاسس ان خلاص انا بفصل نقطة معينة كنت عايش عليها، وبعد كده بستريح، وبعد كده بخطط للوقت اللي هيبقى جاي عليا، او الوقت اللي انا هدخل فيه بعد الأجازة. هل ده بيحصل عادة، ولا خلاص انا بفصل كل حاجة واليوم بيومه بقى لما يجي؟
1: يعني اعتقد يعني مش دايما بنعمل نفس الحاجة يعني، بس اعتقد لا، دايما بنبقى مخططين للاجازة من قبلها، بالذات لو اجازة كده زي اجازة العيد بتبقى يعني كذا يوم ورا بعض، بيبقى اسبوع على بعض واجازة، فانه ان احنا ما نستغلش الاسبوع ده يعني، ساعات بنحس انه لا عايزين نستغل الاسبوع ده في حاجة، فبندي خطط احنا هنعمل ايه في العيد او هنعمل ايه في الاجازة. ولكن اوقات مش لازم الخطط دي تكون ان انا هسافر في حتة معينة او ان انا هخرج الخروجات المعينة، اوقات بتبقى خططي هي ان انا اريح في البيت، ساعات بيبقى خطتي هي ان انا محطش خطة امشي عليها.
0: فالموضوع ما بيبقاش يعني مستمر برضو، صح كده؟
1: اه بالظبط.
0: طيب ايه رأيك كده يا ساندي، لو احنا جينا ونفكر كده ان احنا ازاي نستغل الاجازة بتاعتنا دي احسن استغلال؟ يعني في ناس بتحب تنام كتير جدا في الاجازة، تقول لك انا يعني كنت عطشان نوم
1: ايوه
0: فبنام كتير. في ناس تقول لك لا انا يعني بص انا الاجازة دي في كل يوم هبقى في حتة، مش هينفع اقعد في البيت. في ناس بتخصص يوم يعني تخصص وقت للنوم، وتخصص وقت ان هي تنزل تعمل حاجات هي يعني بتحبها، وفي ناس بتحب ان هي تعيش في هدوء، تقول لك انا اقفل كده باب اوضتي واصفي دماغي وانا مع نفسي بقى.
1: يعني اعتقد لو انا عايزة اقول لحد ايه الحاجة اللي لازم اجازتك ما تعديش غير وهي موجودة، لازم اسأله قبلها هو انت يعني مستني الاجازة ليه. لو قال انا مستني الاجازة عشان انا ورايا حاجة مهمة مش لاحق اعملها، فما ينفعش الاجازة تعدي ويكون لسه ما عملتش الحاجة دي. يعني مهم قوي اكون عارف هو انا ايه اللي محتاج اعمله في الاجازة دي. تاني حاجة، ما تعديش الاجازة من غير ما تبقى فعلا مرتاح. يعني هوضح قصدي اكتر، لانه احنا ساعات الاجازه بتيجي علينا وبنضيع الوقت مثلا في حاجات بتبقى واخده مظهر الراحه ولكن هي بترهقني اكتر. مثال كبير قوي على ده هو مسكه الموبايل. يعني انا ممكن اخد يوم اجازه اقعد اليوم كله من ساعه ما اصحى لغايه ما انام انا ماسك الموبايل بسكرول فاتح ابلكيشنز مختلفه واقول اه ما انا ما صدقت اجازه بقى وعايزه اريح واقعد انتخ على السرير وامسك الموبايل. دي حاجة فعليا فعليا هي ما ادتنيش راحة عميقة ولا لجسمي ولا لمخي. فبلاش اخلي الاجازة تعدي من غير ما ابقى فعلا ارتحت بجد. يعني لو انا جسمي محتاج جزء من النوم انام، لو محتاج ان انا اتعرض لاقرا كتاب مثلا، محتاج اعمل حاجة بعيدة عن الموبايل افصل شوية اعمل كده. ما يبقاش حتى مظاهر الراحة بتاعتي متعبة أو بتستنزفني وأنا مش واخد بالي.
0: فتحس ان انت يعني برضه يبقى في كده توازن في الاجازه ما بين اللي انا مهلكش نفسي في اجهاد السوشيال ميديا والنوم وفرط الحركه، ان انا انزل اعمل مشاوير كتير وارجع في اخر اليوم اللي انا متدغدغ ما اقدرش انام بسهولة، صح كده؟
1: بالظبط. يعني ساعات احنا مش بس بنرهق نفسنا في مشاوير. يعني على فكرة ممكن ابقى واحدة من طرق راحتي ان انا انزل. ازاي؟ انه انا مثلا شخص اجتماعي او انا شخص بيحب الشمس والطبيعة، فساعات ممكن ان انا انزل من يعني لو انا فضلت في الأوضة والدنيا ضلمة ده يرهقني اكتر. ساعات ببقى محتاج ان انا اطلع في حتة فيها زرع فيها مية فيها اي منظر طبيعي واقعد فيها شوية اتأمل في الطبيعة. ده ممكن يبقى حاجة بتخليني اشحن طاقة، او ممكن ابقى نزلت مع عيلتي او خرجت خروجة مع صحابي. ساعات دي حاجة مش بترهقني ولكن بتعمل ايه؟ بتخليني اجدد طاقتي. فمهم قوي اكون بعرف هو ايه الحاجة اللي فعلا هتديني راحة عميقة واعملها، لانه ما ينفعش ابقى طول الوقت باستنزف واجي عند الوقت اللي ينفع اخد منه راحة واهدره في حاجة ترهقني برضه.
0: دي حاجة مهمة جدا يا ساندي، يعني حتى كمان في وقت الأجازة لازم أكون عامل كنترول على نفسي في الحاجات اللي ممكن ترهقني، ممكن تخليني دايما مشغول عن الناس اللي حواليا، تخليني إن أنا ما أقدرش أكون مركز. يعني برضو من الحاجات المهمة جدا بلاقي ناس كتير بتحب السهر، هتقول لك بقى انا جاهزة انام براحتي واصحى براحتي واسهر براحتي، وتلاقي اليوم اتضرب من كل حاجة. يعني يصحى الساعة 2 طبعا ما بيقدرش ينزل بسهولة يتحرك، فيقعد لغاية الساعة 6 وبعد كده من 8 يبتدي يتحرك، فيرجع الساعة 2 يقعد مثلا ساعتين 3 لغاية ما الساعة 5 تيجي، يروح داخل نايم يصحى نفس القصة تاني يوم. طبعا يعني كل واحد على حسب طاقته وعلى حسب إرادته وعلى حسب أسلوبه، بس الفكرة كلها هل إحنا علشان اليوم الطبيعي ما بقاش مكفي فإحنا بننتقم في الأجازة إن إحنا نعمل ده؟
1: يعني طبعا ده عامل كبير قوي قوي قوي، لان انا ساعات بيبقى مثلا حياتي كلها منعزله بسبب الشغل، فانا طول الوقت طول الوقت في الشغل طول الوقت في الشغل، فاول ما تيجي الاجازه انا خلاص انا كل حاجه ماجلها للاجازه. يعني عليا مشوار معين، عندي خروجه معينه، عندي حاجه اي حاجه عندي بقوم بعمل ايه، باجلها للاجازه، لانه انا دلوقتي ايه عندي شغل طول الوقت. فبالتالي لما بتيجي الاجازه انا فعليا فعليا مش في الشغل، ولكن انا مش في اجازة، انا ما اجزتش، انا ما ارتحتش.
0: انا عايز اقول لك بيجي لي احساس كده ان بعد الاجازه بحتاج ان انا عايز اجازه تاني، يعني عارفه اللي هو ايه، انا ما لحقتش اتشفي كده من اللي حصل، فعايز اجازه عايز اجازه تاني فوق الاجازه عشان احس ان انا اعرف انام كويس، اعرف يعني ساعات بيحصل كده اللي هو ايه، يعني النوم بيبقى متقطع، تصحي مثلا بعد ساعتين 3 تعرفيش تنامي تاني، فتضطر ان انت تقعدي ساعة ساعتين مثلا عقبال ما تنامي بقية الوقت، فبيحصل كده بسبب ان انت عندك مجهود زيادة، عندك طاقة محتاجة تطلع. فالفكرة كلها ان احنا ساعات كتير جدا بنلخبط الحاجات في بعضيها، يعني لو انت بتأجل مشاوير مثلا بقالك كتير، تيجي مثلا عايز تخلص كل المشاوير في يوم واحد، فتقول انا في اجازة العيد دي هعمل كل حاجة في اول اجازة العيد، تيجي بعد كده هوب تلاقي نفسك الاجازة جريت انت مش قادر اصلا تعمل حاجة، عايز تنام مش لاحق، يعني بتتضرب بقى، تلاقي الايام كلها ضربت في بعض.
1: بالظبط، يعني أعتقد ده فعلا اللي بيحصل معانا كلنا. يعني
0: طيب خلينا نخرج فاصل سريع ونرجع تاني نتكلم أكتر عن الأجازة والاستمتاع، وهل أنا بعرف أستغل الوقت بتاعي إن أنا أعمل حاجات أنجز فيها مشاويري، أعمل حاجات أفكر في الوقت اللي جاي، عايز أتعلم حاجة، عايز أطور مهارة معينة، هل أنا بعرف أستغل الوقت الأجازة بأسلوب كويس ولا بضيع عليا الفرصة؟ خلينا نخرج الفاصل سريع ونرجع تاني في معاك المايك.

0: المشوار لسه طويل. أنا مو مش صعب بس في محطات كتير لسه توقع.
1: ورجعنا لكم تاني أحلى شباب على راديو صوتك، معاك المايك، معاكم مجدي وساندي، بنتكلم عن الأجازة والعيد والاحتفالات اللي بتحصل كمان حوالينا. مش بس كده، لكن عايز أسأل سؤال مهم جدا، هل العيد بيبقى عبارة عن خروجات وفسح وبس، ولا فرصة نقعد مع الناس اللي بنحبهم، نقعد مع الناس اللي ما بنقدرش نقابلهم في الأيام العادية، نقعد مع أهالينا، نقعد مع أصحاب، نقعد مع أقرب الناس اللي احنا مش بنشوفهم دايما؟ هل ده بيحصل معانا في أجازة العيد؟ هل ده بيبقى فرصة ان احنا نقرب لبعض أكتر، ولا الوقت بيعدي ان انا يا إما نايم، يا إما بخلص مشاوير، يا إما بقعد مع نفسي مش قادر أقعد مع الناس؟ هل أنت بتستغل الأجازة في إنك تشوف الناس وتقابلهم، ولا بتضيع وقت كتير جدا من الأجازة بسبب إن أنت مش قادر تعمل ده؟ أنت إيه رأيك يا ساندي؟
2: يعني لو هتكلم على نفسي، بالنسبة لي بصراحة الأجازة هي فرصة للحاجات اللي أنا فعلا مش بقدر أعملها في الأوقات العادية. فلو في مثلا ناس من صحابي أو ناس من عيلتي، أنا مش بيبقى فيه مساحة كافية من الوقت اللي احنا نقضيه مع بعض في الأوقات العادية، فبنستغل العيد لده أو بنستغل الأجازة في ده. فدي حاجة بالنسبة لي مهمة جدا، هو إن أنا أعرف هو أنا إيه الأولوية بالنسبة لي دلوقتي، يعني ايه اللي هيكون اولوية في العيد. هل حاجة معينة لاني مش هعرف اعملها في العادي، ولا لا الحاجة اللي انا بعرف اعملها كل يوم دي برضو هتفضل اولوية وهعملها تاني في العيد. فمحتاجة اعرف، لانه ساعات بيبقى الدنيا زحمة قوي وانا في مليون خروجة ممكن اخرجها، بس انا محتاجة اعرف فعلا ايه اولوياتي عشان اقدر افلتر، ما بقاش برهق نفسي في كل حاجة، وما بقاش بقطع نفسي بين الوقت ده والوقت ده، ولكن يكون فعلا وقت مفيد.
1: أكيد جدا جدا يا ساندي. يعني من الحاجات الحلوة جدا إن إحنا نستغل الأجازة في الحاجات اللي ما كناش بنقدر نعملها. يعني لو أنت كنت مجهد صحيا ونفسيا في حتة إن أنت مش بتنام كويس، كان عندك ضغط كبير الفترة اللي فاتت، عندك وقت دلوقتي اللي انت تستريح فيه، وقت اللي انت تقسم يومك من نوم لهدوء اعصاب، ان انت تشارك اقرب الناس ليك حتى، او انت يعني تاخد فرصة كده لنفسك، يعني ان انت تقعد تقرأ كتاب، تسمع موسيقى، تتعلم حاجة جديدة، زي ما كنا بنقول ان هي دي فرصة كمان ان انت ممكن تطور مهارة تكون عندك. ممكن تكون انت بتحب الشعر، بتحب الكتابة، بتحب التمثيل، بتحب انك تتعامل مع الطبيعة، كل دي مهارات حلوة جدا. فلو انت من الشخصيات اللي بتحب استغل اليوم بتاعك، اعمل كده، يعني خصص وقت للمهارة اللي انت بتحبها في يومك. حتى لو انت بتحب كمان تلعب رياضة، لو بتحب تنزل تتمشى الصبح بدري، يعني اعرف ناس بتحب جدا ان هي تنزل الصبح تتمشى تغير جو، فرصة ان هي تتقابل كمان مع الطبيعة. هل انت يا ساندي بتحبي تعملي ده برضو في الاجازة ولا لا؟ بس خلينا ناخد مشاركة مينا. ازيك يا مينا؟ طيب عقبال ما مينا يخش معانا كده، يا ساندي ايه رأيك، هل انت بتحبي تعملي استغلي وقت الاجازة ان انت تبقي عندك مثلا مهارة تستفادي منها في الأجازة تطوريها تنميها تشتغلي عليها؟
2: يعني عايزة كمان أوجه السؤال ده لمينا. هو مينا معانا دلوقتي؟ عامل ايه يا مينا؟
3: الو، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟
2: احنا بخير الحمد لله، انت ايه اخبارك؟
3: انا الحمد لله، نشكر ربنا. انتوا كويسين؟ كل سنه وانتم طيبين.
1: كل سنه
2: انت
1: وانت طيب
2: طيب؟
1: يا مينا، والحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك حبيبي، وحشني، بقالي كتير ما
1: وانت
3: اتكلمتش. انا عارف.
1: كمان. ايوه يا مينا، صح، ده حقيقي. انت اخبارك ايه؟ طمنا عليك.
3: اجازه بقى، الواحد منتخ في البيت ومريح يخرج.
1: يعمل اللي هو عايزه.
3: ايوه بالظبط كده، ايام جميله.
1: ايوه، طيب احكي لنا يا مينا كده. يعني احنا كنا بنتكلم دلوقتي انا وساندي ان احنا نستغل الاجازه نقرب بين الناس اللي حوالينا، نقرب بين الناس اللي ما كناش بنعرف نشوفهم في الاجازه. لو انا عندي موهبه انميها، لو عندي مهاره محتاج ان انا اشتغل عليها، استغل فرصه الاجازه. قول لي كده، انت يعني ايه اللي بتخطط له في الاجازه من ساعه ما بدات لغايه ما خلاص، يعني ايام قليله وهتكون خلصت الاجازه. قول لي كده، الهدف اللي كان كبير قوي اللي انت تشتغل عليه في الاجازه.
3: هو طبعا يعني بسبب الظروف اللي احنا فيها واللي هو الاثار والكلام ده، فاغلبيه الناس دلوقتي بقت بتشتغل، يعني سواء الشباب او الاب والام لو عندهم عيال مش بيلحقوا يقعدوا كتير. ففرصه حلوه طبعا لما الاجازه تكون كتير وايام كتير، الواحد يقرب من الاسره، يعني يقعد كده في البيت يعمل موفي نايت او حاجه، او يخرج، او لو يسافر فبتكون فرصة حلوة. يعني الواحد بيرجع الوقت ده، يعني بالنسبة لي أنا ما بقعدش كتير في البيت، فبتكون فرصة حلوة إن أنا أقعد مع أهلي شوية، نتكلم، نعمل حاجة زي دي، فدي حاجة حلوة. لو بتتكلم بقى على المهارات والكلام ده كله، بتكون حاجة كويسة جدا طبعا. لو أنت عاوز تاخد كورس مثلا إنجليش، ولا كورس حاجة معينة، أو حابب تبدأ مشروع، فبتكون حاجة كويسة إنك مثلا بتكون واخد أجازة شوية من الشغل بتاعك، وتحب مثلا تبدأ حاجة خاصة بيك، فيكون عندك وقت كافي. يعني الوقت ده مش بيتكرر كتير في السنة غير الفترة دي مثلا، ومرة كمان مثلا في العيد التاني، فبتكون لا بتكون حاجة كويسة.
1: شايف ان الاجازه بتبقى فرصه كمان ان احنا بتبقى فيها استراحه محارب، ان انا بطلع شويه من الضغط وبطلع شويه من التوتر الاعصاب اللي بيبقى موجود، ان انا طول اليوم
3: طبعا
1: بره، طول اليوم ببقى يعني مشاوير مع ضغط.
3: طبعا. انت لو انا بالنسبة لي، علشان انا مدرس يعني، فالواحد بيرتاح من العيال الصراحة. انت بتتعامل مع عيال
1: دي
3: كتير
1: أكبر استراحة.
3: ودماغ كتير وصداع، وده ضربني وده قرصني، وعيال شحوطة. ف
2: بتعمل ايه لو لقيت عيال بقى في اي حتة في وقت الاجازة؟
3: م م لا ما بشوفهمش الحمد لله.
1: بسيبهم وامشي.
3: بهرب منهم. لا يعني بتكون حاجة كويسة الصراحة، يعني عشان انت لو يعني شغلك مرتبط بتدرسي مثلا لهاي سكول او لسن كبير، فدايما بتكوني تحت ضغط ان انت عاوزة تكوني كل حاجة بيرفكت، عشان الموضوع يكون يعني نوعا ما يكون في انضباط ولذيذ في نفس الوقت، عشان لو فلتت كده او كده الدنيا ما بتكونش اظرف حاجة يعني، والدنيا ما بتكونش لطيفة. فلا يعني الواحد مرتاح الفترة دي فعلا من الصداع وضغط بقى مش فاهم والامتحانات والكلام ده كله. فبالنسبة لي لا يعني دي احسن اجازة خلال السنة، فالواحد بيفصل جامد جدا من التحضيرات بقى والشرح والكلام ده كله. فبالنسبة لي بقعدها شوية في البيت، لو هخرج مثلا اعمل حاجة مختلفة، وفي فرصة طبعا ان انا اسافر اسافر، بس انا المرة دي ما سافرتش يعني، بس اغلبيتها يعني خروجات بسيطة كده، نتفرج على فيلم من الافلام الجديدة، بتكون حاجة لطيفة يعني.
1: تحب تنصح ايه لشخص بيستغل الأجازة في النوم وبس؟ يعني لو هو يقول لك أنا عطشان للنوم، هنام ودي أهم حاجة عندي، فتحب تقول له
3: يكمل
1: إيه
3: نوم.
1: مثلا؟ تحب
3: يكمل النوم.
1: اقول له كمل.
3: يكمل النوم.
1: اقول له علمني ازاي
3: في الشغل. لا
1: هو
3: يعني
1: هو فعلا مهم جدا.
3: ده نصيحة جامدة. لا يعني بص يعني يقسم وقته يعني اليوم في 24 ساعة أكيد مش هينام اليوم كله. هو الإنسان عامة يعني هو لايف ستايل. لو أنت هتكمل لو أنت تستغل كل فرصة تجيلك إنك تنام فيها يعني مش هتتطور من نفسك يعني حتى في العادي حتى في أيام الشغل الطبيعية هتروح مثلا خلاص أنت مش قادر يكون عندك وقت قصير بدل مثلا ما تقسمه لكذا حاجة. لا يعني خلاص أنت دماغك اتعودت إن أنت هتنام فانت اي وقت يجيلك فاضي بقى خلاص انت دماغك اتبرمجت ان انت هتنام. لا يعني نصيحتي بجد يعني يعني في ظل ظروف العالم ده كله مش بلدنا بس يعني لا الواحد يحاول يطور من نفسه. لو مثلا بيشتغل مثلا شغلانه واحده وعنده فرصه يشتغل شغل تاني مثلا او مش شرط الشغل برضو يعمل الحاجه اللي هو تبسطه ويقعد مع عيلته مثلا يقرب من ربنا طبعا في المقام الاول. يعني في حاجات كتير غير النوم يعني فكره انك تقسم وقت تكون عندك تصحى من النوم كده محدد اهدافك دي يعني اكتر حاجه مهمه يعني وانك تكتب الحاجات دي يعني دي برضو حاجه لطيفه انك تصحى من النوم كده اول 10 دقايق ربع ساعه كده تكتب كده في ورقه وقلم او استعمل 1 2 3 حتى لو حاجات بسيطه بس فكره انك بتكتب وعارف مخطط ايه ليومك يعني بتفرق في دماغ الواحد ونفسيه الواحد يعني.
1: حاسس يا مينا ان الموضوع ده بيبقى مهم جدا حتى لو انا تعبان مش قادر حاسس ان انا مجهد بسبب فترة عدت عليا يعني مهم جدا اعمل ده ولا ممكن اخليها على حسب الظروف
3: انك تشتغل مثلا او تعمل حاجة فترة الاجازة تقصد؟
1: يعني لو انا يعني فترة الاجازة هبتدي اجيب ورقه واكتب فيها الحاجات اللي محتاج اعملها الحاجات اللي انا عايز اتطور عليها. هل لو انا حاسس ان انا يعني مطحون بقالي فتره حتى في الاجازه كمان هبتدي اعمل ده ولا الموضوع بيبقى تقيل؟
3: لا ما انت لازم لا لازم تفصل طبعا شويه بس يعني هو ساعات كده راس السنه الناس بتحب تحط تارجت وبلان طول السنه وفي الاخر ما بتعملش منها حاجه. يعني انا شايف الاحلى من كده يعني كل واحد يقسم يعني اسبوع باسبوع مثلا او يوم بيوم يعني قسم اسبوع وفي نفس الوقت يعني كل يوم كده زي ما قلت من شويه يعني اول 10 دقايق ربع ساعه كده قسم هتعمل ايه في يومك. بس طبعا لازم تفصل ما انت مش 24 ساعه تشتغل او تاخد كورس او لا كده تحتاج تنام. يعني انت لو مثلا 8 ساعات نوم 8 ساعات شغل وتقسم الباقي مثلا على عيلتك او صحابك او كده يعني هتحس الموضوع يفرق معاك بس تقسمهم صح وتلتزم بالوقت. هو اللي يفرق عن يعني اي حد ناجح دايما بيتكلم على الديسيبلين والالتزام واللي هو بيحافظ على وقته والوقت ده فعلا ما بيتعوضش بس احنا مش حاسين بيه. فاللي بيفرق شخص عن التاني الاجتهاد واللي هو بيعرف يستغل وقته الصراحة. ودي يعني حاجة ما تعلمناش في المدارس ويمكن برضو يعني يمكن الفترة دي في بقى حاجات على اليوتيوب كتير وناس بتتكلم على أهمية الوقت وإزاي تدير وقتك وإنك تشتغل على نفسك من سن صغير بس زمان ما كانش فيه معرفة يعني. فدلوقتي المعرفة في كل حتة يعني سواء على النت أو مثلا يعني بنسبة ما يعني المعرفة تقدر تاخدها من أي حتة دلوقتي. الفكرة بس إنك تسعى وتجتهد ويعني وتدوس ولكل مجتهد نصيب. يعني أنا مؤمن بالمقولة دي جدا يعني أنت عليك السعي والاجتهاد والتوفيق ده ربنا هيبعته لك طالما أنت بتعمل ده عليك. فأنا مؤمن بده جدا جدا يعني. وفي نفس الوقت
1: مبسوط يا مينا. تفضل قول.
3: وفي نفس الوقت هتفصل برضو يعني انك تفصل تريح شوية تدي للماك بريك مثلا تخرج مثلا خروجة كده مش عارف تسافر تفصل عن المود ده طبعا مهم عشان تشحن كده طاقة وتقدر تعمل ده من جديد. فده لا لازم تعمل بالانس طبعا ودي بتيجي مع الخبرة برضو وبتيجي مع انك بتشوف سيتويشنز مختلفة من ناس صحابك مثلا عمار مختلفة او من عيلتك فبتتعلم ده.
1: ده حقيقي. مبسوط يا مينا قوي من كلامك وتشجيعك قوي ان احنا ناخد فرصة جديدة للتغيير حتى لو في وقت قليل، حتى لو انا حاسس ان انا بقالي وقت دماغي مشغولة، وقتي مش في صالحي، الدنيا ملخبطة معايا، لكن اخد خطوات للتغيير، ان انا ابتدي اكتب حاجات انا نفسي اعملها او اشتغل عليها حتى لو بسيطة. يعني من الحاجات المهمة جدا اللي دايما بتفرق معايا انا شخصيا، ان انا لو هبتدي خطوات صغيرة بس فيا عندي حتة البداية، اللي انا ابتدي وابتدي اتحرك من مكان لمكان واتحرك من خطوة لخطوة حتى لو خطوة بسيطة، بس ده بيديني حافز وتشجيع واستمرارية للمرحلة اللي داخل عليها او المرحلة اللي عايز اكون جواها. يعني متشكر جدا يا مينا لمشاركتك، ومتشكر جدا ان انت دايما
3: أنا اللي
1: بتفيدنا
3: شكرا
1: بافكارك
3: لك.
1: الجميلة ودايما
3: لا
1: كده
3: لا أنا اللي شكرا،
1: متابعنا.
3: أنا دايما اتبسط معاكم. لا
1: تعيش
3: برنامج
1: تعيش، احنا
3: جميل
1: كمان
3: ومميز حبيبي.
1: تعيش يا مينا، احنا كمان مبسوطين جدا ان انت متابعنا ودايما معاك المايك كده وبتفضفض وبتطلع كل الحاجات الحلوة اللي جواك اللي انت تقدمها للناس كلها اللي بتسمعك.
3: حبيبي عقبال كده، إن شاء الله كل حلقة من نجاح لنجاح إن شاء الله.
1: تعيش تعيش يا مينا،
3: تعيش.
1: باي باي، سلام.
3: سلام.
1: زي ما كان مينا بيقول لنا ان احنا حتى كمان ممكن نستغل الاجازة اللي احنا نتطور ونكتب ويبقى عندنا خطوات كده تنفيذ للمرحلة اللي جاية. ساندي، عايز اسألك حاجة مهمة جدا. هل بيبقى فيه توتر للمرحلة القادمة؟ يعني أنا بشوف ناس إن هي تبتدي بقى في على السوشيال ميديا إن الأجازة بتخلص، أنا ملحقتش أنام، أنا ملحقتش، تلاقي فيه كده مجموعة كده بتعمل توتر على السوشيال ميديا. فاحكي لنا كده، هل بتقابلي ناس زي دي؟
2: يعني انا الناس دي مش على السوشيال
1: تمام.
2: ميديا بس في جوه
1: أنا
2: دماغي
1: كنت حاسس.
2: شيء متوقع، يعني مش على السوشيال ميديا ولكن جوه دماغي. يعني لما ببقى في اجازه والاجازه كده بتخلص بحس انه يا مامي لا مش قادره ادخل، يعني حاسه ان انا نسيت بنشتغل ازاي، نسيت بنذاكر ازاي، نسيت بنعمل كذا ازاي. فيا لهوي ان انا هرجع لنفس اللايف ستايل دي تاني وهدخل في الدوامة دي تاني. طبعا بيبقى ايه يعني الانتخة حلوة برضو، فان احنا رايحين لحاجة عامة مش بس الشغل ولكن اي حاجة فيها انضباط طويل المدى احنا بنرهب منها. يعني اي حاجة انا عارفة ان انا محتاجة انضبط فيها ويكون عندي التزام بشكل متكرر متكرر متكرر وروتيني، الحاجة دي هت يعني بشكل او باخر مخي بيترجمها انه انا عندي قيود معينه محتاجه امشي عليها ورولز معينه وقوانين معينه، فبتبقى حاجه موتره كده. لانه في الاجازه بيبقى عندنا نوع كده شعور بالحريه مختلف، ولكن احنا عارف لو قلنا انه احنا لا اصلا احب افضل طول الوقت في اجازه فاستقيل مثلا او ما اروحش الشغل، اعتقد ان لذة الاجازة بتروح. يعني الانضباط بيخليني فعلا عارف استمتع بالاجازة، لكن لو انا طول الوقت بعايز اختار اعيش الحياة العشوائية، على فكرة دي هتبقى حياة تعيسة جدا.
1: أكيد أكيد. فطبعا يعني كل ما يكون اللي أنا عندي استمرارية وسعي وعندي انضباط للحاجات اللي أنا بكمل فيها وبشتغل عليها، فده بيديني كمان فرصة إن أنا أكبر وأثبت كمان ذاتي، صح كده؟
2: بالظبط، يعني الانضباط مهم جدا ولكن في نفس الوقت الراحة كمان مهمة علشان أعرف أكون فعلا أكثر إنتاجية.
1: يعني ساندي مبسوط جدا من الحلقة، ومبسوط كمان ان احنا فتحنا مواضيع كتير جدا، منها ان ازاي استغل فرصة الاجازة، ازاي يكون عندي مشاعر مختلفة اقدر افضفض بيها واقدر اتكلم بيها، حتى لو انا حاسس ان انا بقالي فترة كتير جدا كنت مطحون، كنت مشغول، كنت مش قادر اتواصل مع الناس، بس عندي فرصة دلوقتي اللي انا ادخل واتكلم واشارك واكتب كمان الافكار بتاعتي على ورق علشان اقدر اكمل بيها في الوقت اللي جاي. يعني من الحاجات المهمة جدا والحاجات اللي هي بتبقى مفيدة جدا وصحية اللي انا كمان اركز على نفسي. لو انا بقالي وقت مش مظبوط، وقت بقالي مشغول ودماغي على طول بتفكر ودماغي ما بتسكتش ومش قادر اخد وقت كده لنفسي راحة، لكن ده فرصة ان انت تستعد وترجع تاني من اول وجديد، ان انت تاخد استراحة لنفسك، تاخد وقت لهدوء نفسك كمان، يعني ان انت تبقى هادي بافكارك، هادي بمشاعرك، هادي كمان باسلوبك مع الناس علشان تقدر تكمل طريقك. في اخر وقتنا يا ساندي، يعني عايز اشكرك وعايز اشكر كل اللي كانوا بيسمعونا النهارده، وكل حد شارك واتكلم معانا ودخل معانا الحلقه وكلامه دايما كان بيفيد للبرنامج. يعني عايز اشكركم كلكم، وعايز اشكر كمان الكنترول على تعبه معانا ودايما كده بيسندنا في كل حلقه، وعايز اشكر كل اللي بيسمعونا وتابعونا دايما على راديو صوتك. لسه معانا افكار كتير، معانا برامج كتير على راديو صوتك علشان نكون قريبين من كل حد بيسمعنا. شكرا ليك يا ساندي، وشكرا لكل اللي بيسمعونا.

في جملة كده حلوة قوي يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، ايه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز أقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، او بمعنى اصح ما تصدقش اي حاجة تكسرك او تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل ابدا، ولازم دايما تسبقه كلمة اه.

من الحاجات اللي المفروض أعملها كخطوة من خطوات رحلة الوصول لهدفي إني مثلا ممكن أضحي بمجهودي، وأنا عارفة إن دي حاجة صعبة حبتين، مش حاجة سهلة يعني، بس ممكن التضحية بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئة إني أصحى بدري زيادة وأسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وأنزل في التلج أو حتى في الشمس الحارقة في الصيف يعني، عشان ألحق الأوتوبيس أو الميكروباص، أو حتى عشان ألحق مون العربية، وكمان هضطر استحمل الزحمة، وكل ده عشان هدفي أو حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

محتاج أعرف إمكانياتي عشان أقدر أوصل لهدفي أو الحلم بتاع حياتي، لأني لما هعرفها هعرف أشتغل عليها صح وبكده هتوصلني لهدفي. إزاي بقى أعرفها؟ ممكن مثلا من ضمن الطرق اللي بيها أعرف أني مثلا أخد رأي حد متخصص في مجال الحاجة اللي أنا حاسس أن عندي موهبة أو إمكانية فيها، واسمع لتقييمه كويس، وطبعا زي ما قلت لازم يكون متخصص عشان أثق في كلامه. كمان حاجة كويسة لو سمعت من كذا حد متخصص، وكمان ممكن أعمل انترفيو في المجال اللي حاسس أني موهوب فيه واسمع آراء أكتر من الناس. ممكن كمان أدور على النت وأقرأ أكتر عن إيه أساسيات أو مقومات بتاعة المجال ده، وأبدأ أقارنها باللي عندي والحاجات اللي أنا بعرف أعملها، وأكيد في الآخر هعرف إيه مكاني الصح، وده هيخليني أعرف أعمل خطط علشان أكون بوصل لهدفي ده. وطبعا هيبقى عندي ثقة كبيرة إني هوصل، لإني عارف إن إمكانياتي دي كافية إنها توصلني.

مره كده لعبت لعبه اسمها فارس لفارس. اللعبه دي عباره عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبه دي الاصرار، اني لو حتى شايفه نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهايه. هي الفكره انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مره تاني لعبتها مع حد كده، بس كان شويه يبدو انه جسمها ضعيف شويه، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيله انا هكسب، انا مش محتاجه اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود، وبالتالي على فكره هي كسبتني رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهاونت هي فعلا كسبتني.

أعتقد سهل قوي إن أي حد يختار أي هدف كده ويمشي وراه. فمثلا ممكن حد يقول إيه، أنا بحب الغنى وعايز أبقى مغني، وهو أساسا ما بيعرفش أصلا يغني، ودي مش موهبته خالص، ويفضل يقول مش أنتوا بتقولوا تمسك بحلمك واجري وراه، ماشي أنا هتمسك بيه، بس هو ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، إنك أصلا علشان توصل لحاجة لازم تبقى عارف إمكانياتك إيه وتعرف تنميها، لكن مش تبقى اصلا ما عندكش امكانيات في الغنى ومصمم عليه، للاسف كده مش هتوصل لحاجه، وهتبقى عامل زي الشوكه في الشوربه. متخيلين الموقف؟ يعني شوكه في الشوربه مش هتعرف تشرب بيها اي حاجه، وده علشان انت مش في مكانك الصح. لكن لو عرفت ايه هي امكانياتك ساعتها بس هتقدر تستخدمها صح، وتقدر تتمسك بحلمك وانت متاكد انك هتوصل، وكمان هتثمر جدا، وهتبقى زي المعلقه في الشوربه، وده لأنك في المكان الصح.

ليه بنربط أحلامنا وأهدافنا بالسن؟ لو شفنا حد كبير شوية في السن ولسه بيحلم بحاجات نفسه يحققها وفعلا بدأ فيها بنحس إنه راحت عليه، مع إن في ناس كتير قوي ما وقفوش أحلامهم وأهدافهم لما كبروا ولحد آخر نفس فيهم قرروا إن هم يحققوا ذاتهم. وفي أمثلة كده لممثلين مشهورين جدا اشتهروا وبدأوا يظهروا على كبر، زي مثلا ممثل مشهور قوي الأيام ديت بيومي فؤاد، عمرنا ما سمعنا عنه في شبابه، بس ده ما وقفوش ولا حس مثلا في وقت انه خلاص راحت عليا، لكن فضل يجتهد لحد ما وصل لدرجة انه في مرة كان بيعمل مثلا في رمضان اللي فات 5 أو 6 مسلسلات، ده غير فيلمين او 3 أفلام كانوا نازلين في العيد، غير الاعلانات اللي كان بيعملها والبرامج كمان اللي كانوا بيستضيفوه فيها. عايز اقول من الكلام ده انه الموضوع مش مرتبط بسن معين، لكن مرتبط بالاصرار والعزيمة. أشجعكوا تقروا عن الممثل دوت وناس كتير أو زيه واستفيدوا من تجربتهم علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم.

0: عاشبني. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حبة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: بتنسوش مبتس.
1: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
2: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
1: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا. هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها. مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش. حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيره شويه او ما عندهاش خبره علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسه لعبه الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قول لنا كده واحده يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقه بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتاذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا، اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في اخر جزء في لعبه مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبه على وتر العلاقه الحميه كمكافاه والنكد اليومي الازلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لأنه أي أمر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لأن التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني أخد خطوات غلط.
0: لو أنا تحت ضغط بسبب أي أمر لازم أتعلم أتدرب أني ما أخدش أي قرار، خاصة لو قرارات مصيرية.
1: ممكن أقول لنفسي أنا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن أقول كمان لما أهدى أختار الوقت المناسب لأي قرار أنا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه. في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها، وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه،
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايماً كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبداً تكون دايماً حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايماً بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جداً ومرهق نفسياً،
1: وده طبعاً بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: يا حبيبي.
1: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
2: الإيجابية والسلبية عدوى،
1: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
2: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
1: سهل معاهم ان ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
2: رغم انه هو اساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
2: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
1: يقولوا كلام من تحت الحزام كده ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين،
2: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
1: مش بس كلامهم لكن أوقات أفعالهم كمان،
2: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
1: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انتي ليا اقرب لي مني انتي عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه. الناس اللي

حسن معاملة وأخلاق. بس لو وقف لغاية هنا وما كانش هي ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس، لكن ما تعمليش معايا راسك براسي مثلا، انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي وبصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لأنه أي أمر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لأن التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني أخد خطوات غلط.
0: لو أنا تحت ضغط بسبب أي أمر لازم أتعلم أتدرب أني ما أخدش أي قرار، خاصة لو قرارات مصيرية.
1: ممكن أقول لنفسي أنا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن أقول كمان لما أهدى أختار الوقت المناسب لأي قرار أنا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس ليه العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: كيف أحتمل كل شيء بفرح؟
1: الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايماً كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية